وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا

قوما بما كانوا يكسبون من عمل

ولقد

نظره وما

الحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.

وارفع درجتهم، يسر أمورهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، وارحم ميتهم، أغن فقيرهم، أقل عثرتهم، اغفر زلتهم، أجب دعوتهم.

نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخير

أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وارحمهم كما رحمونا، أسعدهم كما أسعدونا، وارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أطل اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، منهم المحسنون ومنهم المسيئون، اللهم فيا حي يا قيوم، من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا فأبدل شقاءه وعذابه نعيما وسرورا، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم انزل على قبورهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنوجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعة أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي ليبوتوا حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك اولا نوش دايا ما دام چاوري نوش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارين وو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوش جيتيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لگناهكاني خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکن.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بهاولا.

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همو نويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم. پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي يرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني او هجر رگرگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبه. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب أندازي كفي سر درياش وهابي. بيشوا مسلم رحمتي خويلي بيجي راويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرزيان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتنبري روشو ريگي خرابو نهبار. بيشوا طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث

أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیریو فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم

الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي

بسراني برئيس لما ويرا ودوداو لرادو محرابوا جوبستي ختم قرآن في روزبوين بدنجي ما مصي قرآن خين سعد الغامدي.

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم عليك.

من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأن

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال

واحد وليذكر أولو الألباب. يوم نحشر المتقين إلى

0: المتقين
1: وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قد
0: قيل وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن

0: قَرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
1: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة

يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان

ومبشرا ونذيرا وداعيا

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول

0: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل

واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة.

بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا. اللهم ردنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا اليقين والعافية وحسن التوكل عليك والاستغناء عن خلقك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد عند الظمأ يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا على ما تحب، وما حجبت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عالم الخفيات ويا رفيع الدرجات ويا مقدرا ما مضى وما هو آت، نسألك اللهم أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ومرافقة أنبيائك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر ما أهمنا، أن تكفينا شر ما أهمنا، أن تكفينا شر ما أهمنا وما لم نهتم به، وأن تقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة
أو أن نعق والداً أو والدة، أو أن ننشر سوءاً أو نجره على مسلم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك اللهم من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم ضعفنا، وأن تجبر كسرنا، وأن تتولى أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وأرضنا

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله

نفسه عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث

والله أكبر ولله

إياك نعبد وإياك نستعين

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخويني دپاريز ري ليان تا بيانيان.

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلامو و شید الصوزی و اخلاص کبریتیلا لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر عليه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیك لروجك دا صد زار بلي پاچيو بگردي استعيش بو خدايا اوه گناه كاني دسريتوا اگر چي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي.

شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيت لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت ربي
1: تو پروردگاری منی
0: لا إله إلا أنت خلقتني
1: هیچ خوایك نیه جگل تو
0: وأنا
1: تو من الدرس كردو منيش بنديتو
0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
1: ولا سر أو بيمان عهد بردوامم كداوم بيد أو اندي بتوانم
0: أعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كان شمدكمو توبو بشيمان ملي
0: فاغفر لي
1: خوايا لم خشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها الخشنا بيت جقلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوارخ وندي أو شو مرت بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا وَيَا قَوْمِ

ولا

فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم

دعوتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم

معهم. والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم بهم وعصوا رسله وعصوا رسله

وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم

يأخذكم عذاب قريب فعقروه

معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين، سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا

تتبعون أحسنه. آمين. عزيزاني خوم، لم القيادة جيشتين جمارة هزار لقرآن، جمارة هزار هاتوا، جمارة هزار لقرآن بينجار هاتوا، بينجار لقرآن بيروزا جمارة هزار هاتوا. بونمونا ليك لو آياتانا فرودگار جل جلاله لسورة البقرة باسي جولك أكات يكي لصفات كانيان، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر. خواي فرودگار جل جلاله لم آياتيا باسي صفتك خرابي جولكو مشركين أكا كباس أكات أفرميت أيان بيني توا أم كسانا أم جولكانا مشتك كانج لقليانا أحرص الناس على حياة، وشي حياة يعني جيان، جاء ببي ألف لام هات وليرا نكيريا، يعني أم جولكانا زور سورن سورترين خلقن سورترين كسن و جيان يان زور خوش أبيت حريص لسر جيان بلام هر جور جيان يقبه چون که الیف ولامی پیونی نکیره ایتر او جیانی که اوان ایانه وی هرچی یک بی زلیل بن عزیز بن دولمن بن فقیر بن لده صلاتا بن بیده صلات بن هر ناوی جیان بی اوان حزیان لیتی لتجیدنهم احرص الناس على حیات. کلمه حرص یعنی آگادار بون آگابون سوربون لسر شتیک، اما معنی انا هموی ادابویه بكارينا وخواي بروغا جل جلاله لقرآن أفرمي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حريص حرصي هي لسرتان كنشن دوز أخوه بيغمبر أما صفتي بو كسور بو آقاي لخلك آقاي لأمتكيتي وهرتا آخر قتل خويني صلى الله عليه وسلم لدنيا ولقيامتي جا سجدكي هربو أويك سجدكي إيبا كهل هند الروايات عسيه صلى الله سجده امينته وصلى الله عليه وسلم ان جاء اخوي فردقار افرمي ارفع راسك سل تعطى يشفع تشفع داواك بيت ادري وتكابوك اكي جيب جي اكري. اما بيغمر عليه الصلاه والسلام اوا سورو اغايا لخلق اوا اغا داري خلق لقيامته بلان بني اسرائيل يهود حرص يعني هي بورجيان بو دنيا حرص يعني هي بو باقو بريقي دنيا لقل ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا هم يانا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة آوات أخوازن خوزق أخوازن كهزار صالب من النوى تمانيان هزار صالبه أو نحزيان لجيانا أما وشي هزار لم آتيها هاتوا كباسي يهودا كاد لقل هندي لا مشركة كان لآتي كيا هاتوا لسورة القدر خواي بردار فرمي جل جلاله ليلة القدر خير من ألف شهر كبداية سورتك إن أنزلناه في ليلة القدر باسك باسي قرآن لشوي ليلة القدر دامان بزان دوا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إن جاء فرمي أم باسي أم ليلة القدر أكابي ناسي أبو ليلة القدر كأفرمي ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر بقدر هزار مانغ خيري هي فاداشتي هي أجري هي هزار مانغ هشتاو سي صالو أو نأكاد فبويا ليلة القدر بقدر هزار مانغ خير وفاداشتي هي هشكا سي إحيايكا إحيا كردين ليلة القدريش أويا كمسلمانان شوكيان إحيا كان بشي بذكر بفكر بخير نوي قرآن بنيوش كردن أما إحياي شوكاني قدره. جاء عائشة لمسلمة أفرمي هيج كاتب يغنبر النبي عليه الصلاة والسلام بكاملي شوكة دانيشت بيت إحياي كردبه إلا وبالله يعني ما بس لبيات شيئا ما بس خبيكي كردو عليه الصلاة والسلام سر خبيكي شكاندو عليه الصلاة والسلام بويا أوي رواياتك أي بخاري أفرمي كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان عائشة أفرمي رضي الله عنها باسي بيغنبرك شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أحيا ليله شوكي بزين ديوتي را أقرت بذكره بخير نوي قرآن. طبعا نيجي عشاء بجماعتكي تراوي حكت بكي جزء قرآني تياب خويني بارانو لالانو تكاو نزاو رجا كردنتيايا

ذكر كردن اتر بهوسي خوت ذكري شيا كي بيكا في غمر بانا فرمي عليه الصلاة والسلام وكل ترمذية هاتوا أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله صلوات دان لدياري في غمر صلى الله عليه وسلم اتر كان بتواني عبادات بلام أو نلا خود نكي كهلاق بي بو بيانيات وهمي بخو بريت السر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خواهي پرودگارك إن كتواني ما جارك تربين وخزمتي وعزيز خوش ويست همو ما لخزمت فرمود الشيرين كاني في غمر خواهين عليه الصلاة والسلام وانيش تستوبين جين لشرح الرابي كتاب أدب مفرد إمام بخاري أموانيا كباب دو صوها شتا ودو صوها شتا بيكا پیکاتو لنو فرموده هر نو فرموده که تایبت بو بابتشی گورو گرنگ لدینداری ایمه کبریتی لصلاوات دان لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا خود بلین صلاة و سلام لسر پیغمبری خو علیه الصلاة و سلام ناو نشانکی نسراو بابون الصلاة على النبی ام بشا که او کتم دو بابو نو فرموده بابي یکمیان شوار فرموده در باری صلاوات دان لسر پیغمبری خو علیه الصلاة و سلام دیاره صلوات دان لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگلوی که عبادت چی زور گوره ذکر چی زور گوره لهمان کاتشا او پر وفاداری بو رسول الله صلی الله علیه وسلم چون که خواهی پرودگار لقرآن فرمیتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمیتی ام پیغمبر که محمد علیه الصلاة والسلام ام پیغمبر من لپیشترو دلسوسترو خمخورتر بو مسلمانان لخودی خویان بو خویان كأم صفة لدنيا تنهاب الرسول الله عليه الصلاة والسلام هيش كسيك نية لخوض دل صوستر بيبوت وكو رسول الله عليه الصلاة والسلام أما للايك للايك يتر أما لخرآن في روزة نزيكي نود يا أيها الذين آمنوا مان هي كتابي سر بخوشي دربار النسراء جايتر مان باسكر أم يا أيها الذين آمنوا نايك لخرآن هاتوا هم يان فرمان كردنا بشتيك يا ريقري كردنا لشتيك هر یک لمانه که خواهی گو ربیه به فرمان من پیبکه یا ایوه الذین آمنوا کتب علیکم الصیام مقبله یکسر چوه تناو بابتکو یا ایوه الذین آمنوا آمنوا یا ایوه الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم همون یکسر خواهی پروردگار کبانگی اما که دیاره یا ایوه الذین آمنوا کان لگلوی کبان کردنی خواهی بو ایما لهمان کاتا او پر ری ریزی خواهی پروردگار بو ایما یکسر خواهی پروردگار امان دوینه مادام اهل ایمانین خواهی پروردگار ایمانه کمان بو پاریز راو کم ظلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأولونات ولا قرآن في شجيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويبابتي صلاة ودان لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام بابتي شزور قورو قرنقا ويستشتش لباسكين دواتريش معناكين كلمة صلاة صلاة على النبي واتا الرئيز رحمة واتا خير وشاكا واتا گوریش کوی واتا داوای برس کرنوی پلو پای همو امانانی هی که اکره معنی تریشی هده دیارا باشترین کتاب درباری صلاوات دان لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام کتاب که ابن القیم امام ابن القیم رحمت خوالی به کتاب چی حوصل لاپری که اوی به تحقیق و تا حوصل لاپر کتاب چی حوصل لاپری تایبت کردو ناوکی و جلاء الافعام فضائل الصلاة والسلام على خیر الانام باسي قوري صلاة ودانا كالا سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام معناي صلاة چية معناي سلام چية امجار دواتر او فرموداني كصحابة كان رواياتي عن كردو درباري قوري صلاة ودانا سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خوال صحابة همو هي ناو اما فرمودي قيشنا فرمودي شصو چلم كتبه خومانا كبتا فرمودي كم درباري صلاة ودانا سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام اندي زانالن ام فرمودي لرش سندا وضعيفة بلام لرش معناو طواغ أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه أما ليرا في غمره عليه الصلاة والسلام لم حديثة وفي ما أنبله بديلي أو كسي كباري بيني ببخشه كومالي الشترة لا فرمودي صحيحة همانا فرمي أقر بارتان بيني بلين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ليرا فرمي هل مسلمانك شتيشي بين أبو بكات صدقة وبخشين بالا دعاك أما بلي بلي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك خواه رزو رحمتي خود باس کردني خود استعيش کردني خود لسل پیغمبر عليه الصلاة والسلام زياد که لسر او محمد كابندور روانا كلايته يصلي على المؤمنين والمؤمنات خواهي بردقار رحمته بزيخ ودابان نبسر تيك راي باورداران بنير ميانه والمسلمين والمسلمات لسر تيك راي مسلمانان فإنها لو زكاة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أميش جوريك لزكاة وبخشين وخير كردن بوي كليرا صلاة ودان لسر بيغمر عليه الصلاة والسلام جي أو ما عن بوكي بره إذا كان مسألة صلاة ودان لسر بيغمر عليه الصلاة والسلام مسألة فرمو ذكي دعاتي لأي خيونينه وبش كومليك شوازي جورا وجور هاتو يعني بيك جورنا هاتو بلام ديارة باشترين يعني ويكا بيوتر صلاوات إبراهيمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كيستاي خوينينا بلام هركس يا كلمي صلاة محمد بكار بينه وبيشتريش اللهم بكا اللهم يعني بانك الدني خواي بروغار بهمون أو صفتكاني هل لو كتبه ابن القيمة فرمي إن هذه الميمة المشددة عوض عن جميع أسماء الله تعالى الحسنى قال اللهم خوي الله لقل ميمة شي مشدد أو ميمة يا الله يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس همنا وكان إخوائي قرد تبه أو زور ميمة كلمة اللهم قرنجا ويا إنسان بل اللهم صلي وسلم على محمد أما بل باشترين كرترين أما هم صلاتك إتا هم سلامك شب يشوانو إما رحمة إخوائي لبه فرميها وضا صلاة سلامك بل اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد فالمديش الصوت شلوياك فرمي أبو هريرة فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد ترحم يعني بالإخوة الرحم بمحمد وبآل محمدك ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له فرمي أركسي أمدعى بخينه وباوري بمعنى وناور ركاكيشي هبيك عليه الصلاة والسر بيغمبر عليه الصلاة والسلام تربي بيغمبر بيشنقن به أني أيك عليه الصلاة والسر إبراهيم بوشينا وبيغمبرانا إبراهيم شكا إبراهيم باوچی پیغمبران لمسالی چسباندن و توحید و یک تا پرسیمانه یعنی پیغمبران تری ایشانه و نبو بیه مسالی او تایبه تر بوا دواتر پیغمبر ابراهیم لبر خوا دزبرداری مال و منال و باوک و خاک و ولات و هموی بوا خوای پروردگار ناوی علیت و تا قیامت پیغمبر ابراهیم دعای کرد فرمی خوای وجعل لی لسان صدق فی الاخر خوای بباشا باسم کنه تا قیامت امال تحیات نای پیغمبر ابراهیم بین شو دعاکی قبول بوا و گرنگ انسان دعا بکا گرنگ انسان لبر خواهد داشته بین خواهی پروردگار بوی تعوی زکات اما شوازه چی تن هم دو فرموده یا لروی معنا و طوابون بلا هم بروی سنده و او تره قصه لسره فرموده دواتر من که عبت فرموده شصه و چلو دو فرموده چی صحیحه مالی چی کری اوسی کری حدثان آوه علوه هاتو تو فرمی ان النبی صلی اللہ علیه وسلم خرد یتبرج فلم یجد احدا یتبعه پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام وکو دایف مال عائشه افرمی اما لما کو بشه چی اولیش لما دینا عادت وابو سرا و شت نبو لما لکانا خلق دره چو بو دروی شه طبعا شهرو او دانکه کم بو افرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام روش یک در چو بو سرا و کردن کسی چی دست نکو دعای که خیره عمر کبینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه عادت یانو ابو نیان یشتو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بتنیاب شیت دروی مدینه مگر اگان لینه بو به افرمی فتبعه بفخاره او مطهره افرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام در شو عمر دوای کوتو لو کاتا عمر گوزه چی قر فخار گوزه کک لا قر لا خشت او انا دروس کرابه او مطهره يعني الآلة يك أوشتيان تقولون مطهرة وكوتر اسمي آلة طهارته إتر آية مسينيك بو دبيك بو كنيك بو شتي لم بابتانا كبكار يعني ناو مطهرة آلة يك كاتي خوش يعني بكار ناو بو تالت قرتنو أو تيكردنو أوانا إسا مس خمانال مسينة أوانا شتيك لو بابتا فوجده ساجدا في مسرب كتا عمر قيش ببيغمر عليه الصلاة والسلام تماشايك ببيغمر عليه الصلاة والسلام وعلى السجدة يايو لا شين يا كايا مسرب يعني الرياقة بعد شالين مسرب بريتيا لحوزة كالناو دار خرما كان أكري كالليوة أو حوزة دروستا كانوا
1: انت ديار في غمر عليه الصلاة والسلام سلا وكي كله لم سرح وزد زنيجي قرتوه شوت السجدة فتنحى فجلس وراءه إمام عمر كبني في غمر عليه الصلاة والسلام للسجدة توزيها تدواه لدواه دعنيشت حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه تاب في غمر عليه الصلاة والسلام سري برس كرده للسجدة كالسعيه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني فرميز كالك زور باشت كر عمر أم أحسنت يا مد دس خوشي كردن قسي باش بكارنان سنتي في غمبر عليه الصلاة والسلام كأم كتابي مهما تأجيل لسر أوي باشا هم كتابة أيوه إمام بخاري رحمة إخوائي لبك أم شاكاري نوسي وأم كتابة باشي نوسي وبو أوي مسلمان فيري وبي أم قسى جوانان أبكى في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كالي زور جوانو باشت كالعمر كمن دبيني لسجدي أبومو دور كوتيتا ولمن إن جبريل جاءني فرمي بيقومان جبريل هاد بولايمن فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام هر كسيك يكجر صلواتي لسرت وبدأ يكجر بلي صلى الله عليه وسلم يابلي اللهم صلي وسلم على محمد أو أخوي پروردگار بهوي أم صلواته دجار صلواتي لسر ليدا يعني شي خوا صلوة لسر إماده يعني دجار خوي پروردگار رحمي تايبتي خوي دبونيري دجار بلو پايد بر زكاته دجار قولت أكار وصلوات داني خوا رحمتي تايبتي خواي أبو بندكاني أو رحمة تايبتهوي أو يكتو لتاريشي كان درش ويكي لسودة كاني صلوات كابن القيم لو كتبان زكي تشل سودي نسيوة يكي لسودة كاني صلوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام درشونا لتاريشي بوروناجي قتابيك لوانيك تناغا دا صلوات بلي خواي قولا ميشك كاتو ليتيبا كاسبك ایشکی لسر قرص ده صلوات بله خوای پرودگار دروی خیر لیکات هر کس هر ایشکی لسر قرص بو چن صلوات یک بله خوای پرودگار ایشکی بو آسانه ک درگای خیر لیکاتو امجا فرمید ده پلیش خوای پرودگار للای خوای بر زکات لا فرمودی دعاترا فرمودی 63 با روایت چتر پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمی من صلى علی واحده صلى الله عليه عشرة هر کس ينجر صلوات يجلسر من بدا صلى الله عليه وسلم بلي اللهم صلي وسلم على محمد يا رب اللهم صلي على محمد يا رب صلى الله عليه وسلم خوي يقول له فاداشتي اوا ده صلوات الى سر عليك ام فاداشتي ده يبو هم عبادتك فلام لي صلوات طيبته وحط عنه عشر خطيئات ده تاواني بشوك شي له ورينه بو يوتمان بشوك شو كتاواني قوره بصلوات وبذكر لا ناجه فيز بتوبه طيبتك اشكري عندي جاب فاي برودغار وقبلي بزيبا كسي كابت والرحمي بيبكا وشتي جيترا بابي دو صو هشتا كماسي قوري صلاوات دانو پاداشتكي بكورتي امجار بابتي جيتر مان هي السزاي او كسي ناوي پیغمبر بري عليه الصلاة والسلام صلاوات نادالة ثري نساو باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه باسي السزاي كسي كا ناوي پیغمبر بري عليه الصلاة والسلام للاي او صلاوات نادالة ثري ديار الله مجلسي كا چن جاری نبی پیغمبر بر علی صلی الله علیه جاری یکم واجب و فرض هند زان پیانو ل تمنا یک جار صلوات دان فزوانی تر سنت و کالین سنت معنی و نی کی ازایتی دین داری و که انسان فیری ام سنتانه به بتایبتی و کوتمان بو پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام بو بابتی صلوات دان لسر پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام فرمودی 644 جابری کر عبد الله رضای خو علی به افهمی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلام روج یک بسر مین برکیا سر کو مین بری پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام سی پلبو کچوی سر پلی یکم تی آمین چوی پلی دوم تی آمین چوی پلی سیم تی آمین سی جارو تی آمین دعای صحابه لیان پرسی و تیان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جو مالی بو سی جارو تی آمین آمین او یعنی سبب کی چیه پیغمبر خو علی صلی الله علیه وسلم فرمی لما رقیت الدرجه الاولى جاءنی جبریل فرمی کاتی برز بو مو چوم پلی یکم جبریل لو کاتی هات فقال شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منه ولم یغفر له فرمی بدبختی و چهار رشیب و او کسی که اگه تا منجی رمضان منجی رمضان بسری عدیو ارراو تواو ابی کاری ناکا خوالی خوش بی یعنی نه روجوک نه شونیوجیک نه یعنی منجی رمضان ناگره ببیع عزر طبعا کسی عزریه بباسی اونی فقلتو آمین منشتم آمین یا ربی هر بدبخت و چهار رشیب ثم قال شقی عبد ادرک والدی او احدهما فلم يدخلاه الجنة فقلتو آمین لپلید وما و تی بدبختی و چهار رشیب نگبتی بو او کسی دایکو باوچی هر دوچانیه چه چان پیر ابن و کهونه تمن و پیویسیان بمبه
0: امیش کاریک ناکه به هویان اوبچت بهش تو یا ربی دور بیار رحمی خوامنشتم یا ربی دور بی آمی ثم قال شقی عبد ذکرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آن سیم تمام امر تعوانی جوره بد بختی و چهار رشیب او کسی نایو پیغمبر بری علی صلوات و سلام صلوات نادا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشتم آمین و یک رنگ انسانی مسلمان و یا به کنایی پیغمبر بری علی صلوات و سلام هجاری و خلق و نمشغول و لوتالی جمعی شنایی پیغمبر بری صلی الله و سلم نالی صلی الله و سلم زور خرافه انسان آگدار بی فرموده 645 من صلى علی واحده صلی الله علیه عشرا امیلن باب جالت الهی ناوتو باسی کردو لما يبابي بيشوتلا احتمالي هي بو باسي كربي كإنسان وريابي ما دام عبادتك أونا قوليا يكبدأ كيش تايبتا لدس خوينة فرمو دي شصو شلوششي شحر فرمو دكي بيشوتلا كبي غمر عليه الصلاة والسلام شو تسر من بركو سي آميني كردو آمين آمين آمين آوها لرواياتك شقي عبد لرواياتك رغم أنف عبد يعني اللوتي أو كسب خلاشي اللوتي أو كسب خلاشي دعاء كردنا دعاء لسر سنة ناكري يعني ترشي سنة كادو عيلي ناكري بلام أما بلغي لسر ويك أو كسر رسوابي سر شوربي بدبخد بي نقبد بي معلوران بي كا يشيك لم سيتاوانبك بويا قولي إنسان لويايك آقاي لطاعة كان بي وأوزليليك أو سيتاوان قرسن كسيك ببيفع ساوي شرعي رجو ناكري کسی چیش خرابه لگن دایکو باوچا کاریک نا که بوی دایکو باوچه و چه تا بهشت کسی چیش که نایی پیغمبر ببری علیه صلاة و سلام نالی صلی الله علیه و سلم فرموده دواتر من فرموده شصو چلو حوت جویریه کچی حارث ام جویریه لپیشت نایی بر رب و پیغمبر علیه صلاة و سلام نایی کنه جویریه که چه بوله چناو دارکانی عربو دواتر بو بخیزانی پیغمبر علیه صلاة و سلام أفرمي الرجل كان بيغمر عليه الصلاة والسلام بياني زو شوية درو دعاية هاتو خور برد ببوية ولا تشتنقاوة وهي في مجلسها أم جويريها اللي شويني خوي دانش لبو الزكر وتزبيحات ودعاء وغانيك فقال ما زلت في مجلسك فرمي تور بردوام لسربر مالكي لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو زنت بكلماتك وزنتهن بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من لدعيته شوار رستموتوا شوار جملة موتو كلمة ليرا بمعنى كلام ديو كودري سيجار أم شوار وشيموتو أجرو باداشتي أم مشاني من بأندازي همو أو ذكري شان ساعاتيتو هي أما أم فرموديك وملشتي زوري ليور أجيني ياك بيغمري خو عليه الصلاة والسلام زور جار بديلي هنا وبقو كساني إيش يعني هي يعني تجاري واهي كسي إيش يفري أنا كو دانشي هزار صلاة ودا يا هزار جابل سبحان الله وبحمده ما أقر إيشي شرعي ريكو بيكال إنك خريشي موبايل كيبه اجنا تجربه يا صحابي پیغمبر علیه الصلاه والسلام زور بی زور یعنی بتایبتی له شو روزی جمعه هزار صلوات یانو تو هزار صلوات نیو ساعت به آ یمنو تو له شو روزی جمعه چن نیو ساعت ایمان رو فلام لیره ام بدیله زور مهمه پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام فرمی من سی جاوتم سبحان الله وبحمده پاکو بیا گردی بو خوای پروردگار سپاس و ستایش بو او عدد خلقه باندازی جماری دروس کراوکان خو خلق لوی مصدر او بمعنا اسم مفعول ورضا نفسي باندازي رازبوني خواخوي رضا مندي خوازور فراوانا وزينة عرشي باندازي قرساي عرشي خواه مقال عرشي خواه فرودقار هر خوي بزاني چني عرش ومداد كلماني باندازي جماري كلماتي خواه فرودقار خوي مداد لأصلا بريتيا لمركب لوحي بريكا فيه نوسي بلان بكيبا مسبيع عدد جبه مداد بو عدد جبكار دي يعني باندازي همو أمانة پاكو بيقردي بو خوای پروردگار اما ام حدیثه و کتمان پیمانه لی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم بدیلی تنی هیا بو اوی که کسی کفریانه که کامالای ذکر بکن بوی هنده زانه الان هر کات نیوشی بیانیت کرد که لذکره کام بویتا یکسر ام ذکره بخوینه جی همو ذکره چی تر اکری فریانه کوی اکری خوت لیب کوی ام ذکره و خوین سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه جی همو ذکره کانی ترد بو اگری و فرمودی کوتای ام بابه من فرمودی شصو چلوهش که بیت فرمودی کوتای بابه تکم پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی استعیذ بالله من جهنم استعیذ بالله من عذاب القبر استعیذ بالله من فتنه المسيح الدجال استعیذ بالله من فتنه المحیا والممات فمی مسلمانان بردوام پناه بگیرن به خوای پروردگار لسزای دوزخ وای گونه پناه مانده و فرمی پناه بگرن بە خوای پەروەردگار لە سزای قبر، پناه بگرن بە خوای پەروەردگار لە فتنە و تاقی کردنەوەی دەجال کە مەسیح هاواتە چاوێکی وەک بڵی کوژاوەتەوە و دیار نیە، خود ئەگەڕێ و گەڕۆکە مەسیح بەو دوو مەعنایە دێ و فەرمی داوای پناه بکەن لە خوای پەروەردگار لە فتنە و خراپەی ژیان و مردن. دیار ئەم فەرموودە لێرە بۆ باس کراوە، بەعزێک زانالێن مناسبەکەی ئەوەیە کە ئینسان لە نوێژە سەڵاوات ئەڵێ لە دوای سەڵاوات ئەم دوعایە خوێنێ، وا سنەتە ئینسان کە تەحیاتی خوێن صلوات دا لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام لتحياتي أخيرة أم شواريش بك أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدل أو شوارا قرنج إنسان فنا بقريبا خواي فردقار لي وكوتري دعاية شكيرة لو دعاينا كبيوسي إنساني مسلمان لدواي صلوات دان بويا أو دعاية ناولي ريا إمام بخاري رحمتي خواي فردقار لي خواي قرنج إمام مسلمان برئيس كانم ام فواني ام رفيل يوي كردين كا اقاما لصلاوات دان بلا سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام اگر شير مسلماني كانو يرجا كامو رجي صلاواتي وتو والله منا بي اكتفاء بمن دبكي ابي هول دين زورتنين صلاوات بلين بتايبتي لا شو رجي جمعية او هر زانا كان لين تنانت كواد لكومال يشي سنتي تري جبينة بس خليشي صلاوات دان بلا سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام ويناك اللي شو رج جمعة بداخل ما فيل بالهوتي شو رج جمعة يكسر سلف ليه دور راكب ودر ويشار ببي أو إيش يكتبه ببي ويكار يكتبه جاري واهي لورزي لمورزي السرماء وباران وشلي كابرا هر سلف ليه دور بودر لداني شد دخا أوي كا بياوا بونمونا مزجوت لبنا الحمد لله مو مزجوت الجوان لبنا دد دخا زود رب شو بون مزجوت متعبتي وكاتاني دعائي يا قبول داني شد شوار صلاة ولا سر في غنبر عليه الصلاة والسلام دو تسبيح دو دعاء وانبكى وعفرتش بوخ ولا ماله بزنا شو الرج جمعة تعبتها وشكر شو الرج جمعة شعار ودروش ما كلا دروش ما قرن جكان أبي خمان وماله من المال لا لمن جوره مزنبه وبيان يعني يواران سنة دجار صلاة ودي لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام وهركا هذي شيء تجاري وعلى ولا نعزم شيء بكم داني شد صلاة بلى داني شد صلاة ودا داني شد تسبيح صلاة ودا سر في غنبر عليه الصلاة والسلام عبادة تذكر دوت شعك تذكر دوت ضلت خوش به درجاي رحمة ميرباني خواي پروردگارت ليكرتو لقيامة شال خزمة پیغمبر أبي عليه الصلاة والسلام خواي قورة بديداري خواي پیغمبركي صلى الله عليه وسلم شاد مانكا خواي أرمتي مامدي لو كسانا بين كهامشة دم بذكر و دم بصلاة ودان لسر پیغمبرك صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار عاقبة خير مانكا لهلو كمو كرتكان مان خوش بيو وبهشتي برين شاد مانكا لسزاي قرد وزق بمان پارزي خو مانو همو كسو كارو دوس وحباب مانو او برا خوش كانشي جوان لدنگ مانو نها وكاري ودنگ آوكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادوي محراب دمجك بو بانجوازي بيامي إسلام.

أي قائدي أبراري من ويشافعي كرداري من قورتري هرياري من في ذات الفباري من أي ساكني مروى وصفا وي صاحبي شرط وفا وي دجمني أهلي جفا قبول بك أعذاري من أي رابري ريقي خدا وي شافعي روجي سزا وي ماي نور وصفا درمان بك آزاري من بفيز نوري بحد بعز جاه مسند لذاتي فرجي سرمد بكر جاي وشياري من هركس كتوي نبي دليل مقبول نية للاي جليل روح ودلي هردم عليل وك نفسي فر آزاري من لكاتي نفسي نفسية كستاقتي قصينية قر ملكة قر إنسية بيهوشي ترسياري من شفاعة ديت شبول للاي خداش أكري قبول سل تعطي بوت أبي نزول لخزمتي غفاري من خدا أفرمي مصطفى سرد بلنك بيتفا توي صاحبي شرط وفا طلبك رحمة ياري من ولا أتشي فردي عتاب عالم وادي برو حساب خد شاهدي عالي جناب لكردوو رفتاري من هركز بجوري كردوا جزاو سزاي أدريتوا لبر حياة أتويتوا روحو دلو رخصاري من بو خوت زاني لو دما بيويس بشريني بندما قرتو نخوي غمي لما آقير جي قراري من مستحقي لطف سخام چونك فقير بينوام قرتي لتاكبي بهام إسلام ري رزقاري من بظاهري أهلي صفام بباطني دل پر جفام تحقي ذاتي لا ينام روك لتاري كارما نفسم خبيس بدفرا دلم بري عيب شرا چونك جنابت سرورا هر شاد قلبي تارما قرتي لتاكبي بشم عاسي وزليل ورشم بلطفي توي دلقشم خدا أبخشي كارما يا ربي خوايا رحمتي يا مصطفى شفاعتي درتي لجور زحمتي أو قلبي بر آزاري من قشاد بكي سينم تمام بركي لنوري خود تمام درتم لكش زشت حرام سوفي قراني باري من هر توي اتر پشتو پنام بو منك كم ترين قدام لذاتي باكي لا ينام رجابكي رزقاري من داعي ورا روك خدا داواك ريقي اهتدا لمدحي شاهي أنبياء بخينوا أشعاري من أي عالمي أسراري من وي خالقي أفكاري من برجين رحمة وسلام سر سيدي سرداري من برجين رحمة وسلام سر سيدي سرداري سر سيدي سرداري.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايني شغل مع مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو بيشكشتان دكريت برنامج برسيارة كاني إيوا.

0: مش دسخوشي لبيمن ديكي سوما خانك كتباشك
1: موسى جان من برم. الراديو شملانية
0: بلي هزانم
1: من تران زور سوني اجمع كير موسى جان استا نايتم باسا
0: بلي
1: تقريبا خاطلة مديك نايتم
0: بلي
1: ويا ها موسى علي خاطلة بي بس نخوشي شميل لاني لفيات اللي بر اوان اسوانم
0: بلي
1: بلا موسى جان سهانك علين اجر توني تيت نحتارج
0: بله.
1: سنت واجبه.
0: بله.
1: آه اما
0: حالا ما بو پرسیاره که دیگه پرسیاری تی نه بو بایی بسره که یا
1: یعنی فکریش نیمه مساجان بو نمونه که من اوکو خوم زوازم نکردو
0: بله
1: دلم لخوم دادم یعنی دلم داتلا که بلا موی من زوازم نکردو من منالی خوم ندینی و یعنی ما مساج کم نوکا که باشا که من زور دلم سنگه بیه يعني بزين بخوم عادية توا انت ما قلت من حرش يبكم دايك مباق من راضي نابل يعني من نازا نمسيبك
0: بلي
1: ما قلت يعني هاني باوك وداي هي بيان نارن باوك وداي قل ما قال انت حقي اولاد بسد حودي حقي باوك وداي بسد اولاد وهي بس خو حقي اولادي بسد دايك باوك وهي
0: بلي
1: والله ما قلت يعني شون قال ان خواي دورة هاني دايك وباوك وناحة عمري دايك
0: وباوك راس
1: والله ما وصيت من جناح باردم لجيانم جايكم نازينة كيشاهم لجيانم بس في خومي نزانيهم بلوك هداتي كم من بوق ما وصيت تائسة نازينة كيشاهم وكيشم نالك سكم خدي زانم بيانا هنا وفرق بروقش مانكا من جناح باردم يعني من سبكا ما وصيت من الان باولا من راضي علينا والله
0: والله ابتدينا وتيجيش لبرسيارك با برسياري كم والله مبروك دايما خلو موبايلك باشا بسر تشاو اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قوي قوري موفقك توك لبتاتي شوغاري كنت شو نيوشك أتواني هر إيوارا نيوشك عيشات كرت كان ركعات بنيتي شو نيوش بك ويترك بك وبيت شو نيوش بوت في أغنبري خاصة وصلا فلم هر كسي نيوش بياني ونيوش عيشا بك كأنما تاباني شو نيوش كدوا كاتن گنہبار نبی شوگر کرتا نکتو علا منی شو زور کسی تریش ناتوان لشوگر دریجیا خبری بیتو علا من شوگر کرتیا خبری نبیتو درست گنہبار شو نویش لسر ایم سنتا بلان بو اقلی شو نویشا که بیتا دی دوائش نویشا که عیشا چند رکعات سنت بکا جگر رواتی بکا ویترکا بکا ویتا شو نویش بوت والله اعلم دلی لخوب دامنی کاو سریین نکو هر کاتی دلی لخوب دامنی بزان صبر بی وخواي قوري إن شاء الله بقدر أو دل أخوة دامانة تعويز بو أكاتو مصيبتك أي توش كردو يهو سرنية بلان مصيبة تعويز بو أكاتو بباشت إخوة لسن نصي فرمودي بيغنبر أفلتي ديتا خزمتي دل من أبو ريمو فرمي الصبر كيت ولك الجنة ولك الجنة باشت بوايا فرمي الصبر كان بس دعا بقدرنا توش إن شاء الله بقدر دل دا دامانة كاتو بقدر بيتاقد بونكت أخوة أجلاتا بلان لو كاتاك دل دا دل بيتاقته أو ذكري سيدنا يونس بخوانا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن شاء الله سركو دو برسياري دوام دايكو باوكت لطور رازيني تو إيش كاتك ناشر إيش نكرو بأمري خوان نكرو بأمري خوان لقليان نكرو أوان هل ألين رازينين تو واجبي خود بجينا أوان خوانين أجل لاي خواه دادكم بلا دايكو باوكي واهيا حر رازين يا لهيش كسي نقله خل خواج رازين نقلته اي رحميني يا بوت سوز الله اجري توتنا وصاحبهما في الدنيا معروفه دايا سلام بابا جان بس تشاو شتيك بو دينم كرجالي بس تشاو كش دايت لعادته والله واقع مين مكتبي نبي باو جان ودايان بو من علانيك حفتي روج دايك يبين ماني جاري دايك يبين داي جان باو جان كرجالي واشي والله قصه عادتی شه بله بینا بلام انسان سنوره که نشگینه شنو سنوره که نبزینه هر اون دیتیه تو هیچ اجره های انشاءالله لایخوا و بلکه اوان گناه باره بن تو هر چاکه که خود یعنی گلاب که بناوی ریزو بازین بکه ایتر بیوان ما با تو لمن رازید خوال من رازی بی والا دایی که وای که لکز رازی نیه این اگل تو بدلیش خواهی گاری دایتیان بدادی اخواو خواهی گاری هیچ گناه بار نابی دادکم تو با شرطه يراريان بكيت امريكاني خواجه وجه بكيت والسنوري شرعا بدميانو بي ايتت بيوزناك او عطفيني نيتي باكو زدايكي عطفيني نازال عطفش ارواح ارواح اي باشي عطفي زورتلا اخوي جوري دعيتي يعني ان شاء الله درازي خير جلتو اكريتا و سوما جان اخوي جوري موفقك اكتب عشاكم يا اخوي اخوي جوري دل خوشك باباشتي اخوي امين امين اخوي لك قلبي اخوي حافظي بيت بين سال بابا تكي خومان باسمان لا روشي عرف روشي عرف وثمان بس دعاية لخومان برسين او روشي عرفية نوانا ركي توتشو بو أبي دسي برزو كردوا علي راب رب لقناهي من خوشبة لقناهي فلان خوشبة دايكوان خوشبة خواهي قول دعا كلا خواهي قول اللهم اغفر لي الحاج ولي من استغفر له الحاج باشا معقول ايما دانيشين لو كاتاشين بو بازار فرك فرك بازار مان بيولاتش باشا بتك وما مالك برازين وخشكات بتعيبتي ام ديمنا ديمنيكي غير الشرعية بتعيب من رولا دادك او دادانا او خيز دا خيزانانا كين كاك روشي عرفة مال باكاتو خويه لاكاك او اي بيرين يزيكرا سبيني مالكت باكوك بازاركت بك مراسيمي بو مخود آمدك روشي عرفة تاني وروش بوتو قرنا هزابي بلان بشي دويني ورو تيابي لرو بشي عصي تيابي لرو اعلو ساعتك خور اوا ابي اي او كسين خوش هيا أي أوكسي دل التنجة أي أو دادي زواجنا كدوة أي أو كرغان جي تشاوري ورقت نوي امتحانا كاني أتشيت امتحاني وزاريو لهاد جيكي أي أو باوكي لسا جيكي أي أو دايكي كدل الشكاوة أي أوكسي كقرزاري أي أوكسي كسكا اللي الدولة أي أوكسي كجير بخ بدس ميردكت وخوادوة أي أو بدس بدس جير جنوة آلو رجا دست برزوك إن شاء الله بإذني خواه دعا كان من قبول دعاي عرفة دعاي مستجاب رؤيا خان فرمو
2: سلام وبركاتم ميرباني خواهي قورة بماما طيب رزو بو همو كارمندان بو همو هاوريان بريد جواز إن شاء الله
0: يا ربي موفق بي خواه جزاوبات وچوني داد الرؤيا جيان باشي كشه باشكم
2: سلام امام استاجان هزار درود سلام مغيان پیغمبرين ازاد خوشتان يك امام استاجان حمد و شكر به خدای گورک ام در خدای گور مال تیدم کله بارستانو کارمندانه بدیم و سه خمان ان شاء الله
0: حمد و سلام و امش به خدای گورک ام یمن لدن یک چی نظری خمانو
2: امام استاجان خداوند گور نه راست جنت تام بن سیکن ان شاء الله امام استاجان خوشتان يك امام استاجان روزو بتن مثلا بر منا بروجو ابي نيت يعني ناوی مردو شیطه یکی لورو جا او خیره با او مردو ازاد مامستا جان
0: مردو بله
2: بله مامستا جان دست خوشتان یکم لیست آجاز شتا پیروز بیا و نکام سرن بارونه دنیا ازار شتا یا دن من ازار کن و گردن تان ازار بیارد
0: تو گردیم ازار که اگر سی زبری من هبو بیشتیک من بو بیل گلتوه
2: مامستا جان علا کسا دوستا کدگیرین ایو گا قصد زبریشتانه بیل دوستوزی خوتانه هیت قصد زبریشتانه با مامستا جان دست خوشتان یکم یو ادار انشاءالله او من دبونتان ان شاء الله لسر حوثي كسر خواهي جورب تانده تمام سيديا
0: آمين آمين آمين آمين
2: دفعشم هيا بوتانو السلام عليكم بهيوة دعاء خير السلام عليكم
0: على سيديا والله امتدام بسر چم قر روشو بگري اتواني ناوي مردو تيبكي نخي روشو يابو خود اگري يابو مردو كي اگري كسي بمري روشو قرزار بو بيتو كاتي خوي تواني بيتي بيگريتو نيگتوتو اما دو حالتي اتواني اولا تاريخ كي لو مرد مال ميراتي صدق كفارتي روجوكي بودي يا كسيك هل أسيل ميلاد غراكاني يا لغيني ميلاد غراكاني شي أو روجوي بو أقريته بلا بمرجي أو كسخوي قرزاري روجونا بي بو نمونا من باوك مردوا روتواناي بو كاتك روجوكي بكم ترخميني قرتوتو بلا أقر كم ترخم نبو بير باوك من خوش بو بير مثلا باركا باوكي من قريمان اما نمونيك مرد وفاتي كدوا رمضانكي نخوش بو في ذاك من روجو بو قرمو چونك نيتواني ودواي او مجال مولتي نبو روجو كبقلتو اي اگر صالان اقلو بيش بهوي نخوشي يا بعمدي روجوي نقلت بي تو اي تواني بيتي بيقلتو هر نيقلتو اما يا لك تريككي كفارتكي بو ادي يا روج كسيك خوي لكسكاني الاسي روجوكي بو اغريتو فعليه السلام مات عنه ولي وليكي كسكاركي بروجوت كاتاني او كاتا بشرتي كسكاركي بروجود كاتاني او كاتا بش

0: فقیره او کار عزیتی دلی بر خواه پنامان با ایش باش دار ابه بلان باشتی شده بور مردو کان من لدوی روشو که کشکان من دعا خیری بوکا دعای خیری بوکا اما حکم شرکی والله اعلم کاک عبدالله فرمو
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أشبه مساجين
0: وزاوات ويا أخوة بارك الله
1: أسخوشي كيف أمو برنامة
0: يا ميجد أسخوشي لجنابتك أنتو إلى بيوان ديك هي برز
1: يا أخوة إن شاء الله حاجة حاجة أشبع القبول
0: آمين أخوة لأنوار قريبا
1: أخوشي برون وأخوشي بينو
0: آمين
1: ما مساجين دوك سيار مبو
0: يكم
1: يكم يعني كسي شمزيكم دوشی نخوشی بود نزدی کرد که هم نخوشی لسد لاتشد
0: بله
1: های وقت که بخیر
0: بله
1: اتوانه سلم قربانی ها بخاطر پشکی حیوانه که گوره و که مثلا بحو کسا بیکن اتوانه پشکی بکرد و پشداری که لپشتی پشکی یه هر ابی حیوانه که حیوانه بکن
0: بله بله تیگشت مولا اما پرسیاری یکم
1: پرسیاری یکم پرسیاری دویمشم هر این ننشتا من نظرم کردوا حیوان بکم بخیر
0: بله
1: اتوان لما جشن قربانه بکم با قربانی بوم انوسرت یا هر حیوانک وکو صدقه یک بوم انوسرت
0: والا ابتدمو انشاءالله
1: و ایگوره جزا خیلی باتو انشاءالله
0: و ایگوره موفقی که خوزاد باتو که عبدالله پرسی کسی توشی حدیثی رودای بو نظری کلو که حیوانک بکا بخیر لكالي حيوانك نتصدق بحيوان يت حيوانك كم بخير لعرفه ابي حيواني بيبو قرباني بشي نك حيواني قرباني واتاه بي اقمربو ششمان بروف سبي صالك تاكل احتياطا بزن بيدو صالي تاكل بي رشولاغ بي دو صالي تاكل بي امانه بن ابي بو اما بونا زكي درسته وانا بي عيبي تيها بيوك قرباني بلام لا قربانا بل هم نزي شوم قرباني شنا تيك الله كري والله ثاني لا رج قربانا بيش قربان سلي بركه نزرا شكو عادتي نزر واه كيس كي نزري كت لسر خويدانا واجبي كنا بخوي لي بخوا وحتى او كسين فقيل استو امنا بلي يك الناس اللي زوت قولي راجح افن منا بلي بلا قول دي قول افن من لا مالك كان خشيت عني لي بخوا بلا مشكو بو مالك تاز درت ولا دز او وقوايا من نزنب كدبي هزار دينار ببخشم ايه بيزار دينار كر بخشم تازنها ببين صيال قربوه اول لو حكمك إيه لوايا قاعتاني بشي لك بشي قربانيانا بجدار بي مقال هر بور بنيتي خوي بلي نزركا بشي حيوانك بقنا بشقنا بشي قرباني توبيكا لما سألي بشي قرباني شاشتك تان عرسك يسي اماني كوابزانم او ريخ راو بريزانا امشي بخلق رون اكنو بس بعد روناكي هين معنى مريك بقبو دو بشكي قرباني نابي مريك بو يك بشكي قرباني بلام رشولاخي بو حو بشكي قرباني بي تكون يك قرباني اكاد واما هكذا رأي بلام بو اهل بيتكي درستا مثلا من اتواني حيواني بروجي ججن اكي بقرباني بو خوتو بمارخيزان واتا سنتي كفائية بو اوانش ابيت وكو بيغامري خاص صلى الله عليه وسلم وحيواني سربري كالكات سنة فرمي بسم الله اللهم تقبل من محمد واهل بيت محمد وآل محمد حيواني كي تري سربري فرمي خوايا قبولك من محمد ومن أمة محمد حتى أمة محمد ايش بيغامري صلى الله عليه وسلم قرباني بو كدو اما بجدار امن لخيرك بلان بيغ قربانيك حضر رسول الله كدويتي صلى الله عليه وسلم اما حالتك يا بيني بلا ولا أما قرباني جب ونزل يجب أنا أبي نق الزكاة جاية قربانيك جاية ليك جاب كاتوا والله أعلم حيوانك نزل كم لقى قربانيك دمجناك يوتمان بشكا كان نيكي تبشكا كانوا أويك دوهمش باب السر بخوبي بلا ما تعني بلا إلى قربانه كاك هيوك أشن بو أفريقيا يكتوش بو إيران بو روشالات چونك اما چند بلات يكي فقيرن يسي بتاعتي روشالاتي كردوساني خومان خلقي فقيري تيه زور هيا كيلو يه گوشت شوتا مليون اتمن گوشتي مريش شوتا پیانسات ازارتنو چونك پارك يان زور شكاوا خلقش فقيرن مسلمانيشن افقا

0: کی شروای خونالین شونه کانتی غزه کی شروا هر شونه ک چاکی لی بیم حتما حکمان بونیه بلام لیره توانی قربانی که اکرید لیه پارکه نیری تو بکن با قربانی بلا حیوان نزده کش تو سیر که تو نزده که حیوانه بکی ام حیوانه لیره ایکی لیر شونه تری که بشت اگر ایره پیویسی نبیه توانی همانو حیوانه لیره لانه با 500,000 بود تاو نبیه لانه بول حیوان لأفریقا و کابرا لکاتی قربانیه بی کاب تو منیتی خط نیت نزرکی خواته باور رو لقربانی تو نیتی خی خواته زیبا حیوان اکی لیو بو که ما نزرکا با 75 دولار والا میمو ایشی هینکات و تدی مرامی حیوانکات تو نو تو نرخی حیوانکا حیوانکات و تدی او فرصتی کالی بابی کم چوکا ایسا او ریخ راو لیویو ایشکان زورکات اتوانی اوش بکی بجدار ببی یا والله وعلا خواهی گوره ارمتی من بعد رحمان پیبکا روشی عرفه اتمن روشی دعا و نزایه شالا و روشی با روشو بونه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی هر کسی لعرفه با روشو بی گناهی سال لو پیش و سال لو دو اما زانه نفرم سال لو پیش برحال ای سال لو دو تنها اما خصوصیتی پیغمبر با صلی اللہ علیه وسلم لیغفر الله لکه ما تقدم من ذنبک و ما تاخر زنان فرمون وما تفسيري صالي لو دواي بچي اكن افرمي باوي اكن خواي قوري يعصمه من الذنوب الله بهو او روج عرفو لكو مالي قناه خواتو باريز قلغانا قوت انا اكاغنا فرمون
1: موسى السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
1: دوای سپاس استایش خواهی گرو به هزاران درود سپاس و سرگیانی پاکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست خوشیم لجناب سپاس رزم با جناب و کارمندان با بیشتر بر زکان و سرگیان خواهی گرو موفق و سر برسن تیان که انشاءالله سپاس خواهی گرو زکنم بیانش یومان لدنگی رادیو پیروز که محر یومان لدنگی جناب سنم و سرگیان خواهی گرو همون لایک قربان خواهی گرو
0: عدنان
1: نه والله ما سعیان سال سلیمانی.
0: عادی خسرب کردی. عادی خسرب کردی.
1: قربانا. فاز زاوات ما سعیان.
0: قطعا لبیر ما و کع عنانی. نه. سعیانی توی الله.
1: قربانا. فاز زاوات ما سعیان. دست آفرش بیا خواد. فاز انشالله. بدون آن سربر زینه ما سعیان.
0: امید خدمت تانی.
1: قربانا. فاز زاوات ما سعیان. دست آفرش بیا خواد. خیلی گرا. رادیو محراب و جناب تان. حال عوادن تان زلالو برج برج انشالله ما سعیان. و خدمت کنی ام دینه.
0: انشالله و تعالى.
1: قربانا ما سعیان. موسا به نسبت زحمت نبی پرسیاری به نسبت جشن و
0: یه
1: مشتی اکثر مثلا که اگر به یک تری گرد نازایی مثلا لیگه کن آیا اگر یکی کفی یکی مثلا مرحبایی که گرد نازایی لیگه مثلا داری گرد نازایی لیگه تجلا گرد نازایی و کبلی توش و بتوش دو انا آیا او گرد نازایی که او ایکات طواو او ایک علی گرد نازایی طواوی تیر لهموش تکن گرد نازایی کردی اگر بطلج نی کردی بید
0: بله.
1: اول آرام و مامسایگانه که تو زحمتی کشیدی فضاتم وقتی کلا.
0: بارک کلا.
1: فضاتم وقتی ما زنده استان خوش رو خوردم. گندش استان سالم مامسایگان.
0: فضات وقتی خو. جشن عرفی اموای روزی گدن آزادیه. روزی عتقه آزاد کنی بندکانی خواه. در اصل مسلمانان زیاد لسی روش شرعینی دنگلیک دابر. ما اصلي شرعيوي واصل اويا اگر يكيك ما فيه مادي خواردبي اتواني ازاديكي واتواني ازادينكي واتواني ما فكتي لي ورغيتو اگر قرزار يكيك بين ابي هول بدين او قرزه لسر شان مان لهج قرزكاني خلقي دو جوله قرزكي غيبتيك باسكنيك امانه باستغفر الله بيني خومان خومان إن شاء الله لسمان لاتي ملام دل عزيز كدنيكي محق خواردنيكي أما أبي بروين إبراء زمي خومان بكي بيش روجي قيامت با بروين بولايان دسيان ماتكين اعتراف كدن بهالا قورية من هلام كر فلان كز لقال بلان بربتو فلان كات داوال لي أكم ليم ببولي چه منی به نفسی خوامانه فنیم ام گردن آزادیه که دعوی لیب که اشتی که چاک لججن آیا لپیش ججن لرکاتی عده دوائی چون که ججن کاتی سردانی یک دنو کاتی رزگار بونه بو بین بلا اصلي الشرعي لا مزقوت كان للسلف صانيان فوق قد ما نازاك تنا فرمينا تقبل الله منا ومنكم ويقول لي مش لوش قبولك ما فيك مالك اللي سري كبو بعرف عرفك جوانا قد ما ازادك فرانكس لو هاي على كاجا خوك نجي جنب ولا بين مان ايه دنياك ما له بس تشاو لا قلنا ازاب كوتي قلنا ازاب براءتي الذمي او حقان ابوها ايا بدل كدويتي بدل لا كدو اويت خوي عملي خوي چونك مسلمان نابي بغزيبي اي هليتي لا تعزق وانا قريتو ديوانيك بادبيكم برابر بشخص يكرت لجاجنا بيان فلانكز بادبيكم لعنيك برابر قلنا عذابي يتن متها حقكي خوام داس كوتو لروجي قيامت خوام حاسم خوام من بيموت شكو اي قرقني عذاب كوتو شي مكتا ما فكيت وخوم بيرو اي او ني كردوا انجا او قناه بعربي شوكو مسلمان نابي بغزي لهيج مسلمانيك ببي انجا ام عاد اما عادتا لبريو يبابي قوني كمسي شخصيك لمزقوتايا نغيبت مكن وانا باسيك بوش يكسر بلا مكاكا بتاتيو كسانيك اقزانين درونيان حساسيتي اخان درون جاوهز شخصي وابيني دائما لقمانا لقلو تقلنا ازاك ابو چی با باز کنم؟ چی پیوتوم؟ چه باسه که لیکن؟ که که سسی نو جینی می واب باز بین اما درونی وای خوشت بخود دروز بک گردش نو پیروز بی خواهی گوره توشو لی امش قبول کن بلا هر کسی وکو پیزارکی جنابه کهویتی گرنه عذابه ایتیم دلی نخوانینو لوانه لو کاتابه دل نیوتی بلا هم دعای ماهی که ایتی انشالله دلی چاکه بی و خواهی گوره با اجر بوی حساب که اما نیتی دلکانی آن نخوانینو خوشویستان جشن و جشنی قربان یکی کل سنت گورکان ناو برای که کرتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی
2: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب و برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-09-92 آسیاسیل و ویبر 0-5-7-232-71-31 نورمال و کرتیل 324-58-59 رادیو محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: بینو خسمتان وزانم که روژی چوار شمه ججن بیت انشالله روژی سی شمهش که عرفه اما موسان رون کنوید بلا موکو واجبی اکی خواه منو عرسان بکین ججن گنگی پیه بدن بنیوژی جشن بتاتی گنج جوانه کن روزی جشن لابنی شوی جشن لابنی موبایل کن تنبی چون که شوگاری کرده شوگار که زور کرده زنی سلس سیو تا در روزی جوازه خواهد سیو بیز دقیقه بانی بیانیه ده ل نزدیکی دی بیو با پنج ایتر ل ساعت پنج جکاتی نیوژی جشن پنج پنج جشن تازه بالام هول بدین نیوژی جشنکان شو بخوا زوب خوا بای بیانی بتوانی نیوژکی بیانی بکی تو دعایی بشتی نیوژکی جشنت بکی کاک فرات فرمو کاک فرات فرمو
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام کاک فرات
3: هم کاتب باش ماما ساد جان
0: همو کاتب باش
3: برایز اسفاس اکم چاوکانی من ولی ماما ساد او پرسیار مانو خیلی ایمانه
0: فرمو پرسیار یکم
3: پرسیار یکم ماما ساد جان پاره لظالم وری گی حرام یا حلال
0: لظالم حلال یا حرام ايه
3: بله پس یاری دوی مشوان آیا ام بلین دوحا قربانی با پاره اکلی
0: با پاره قربانی اکلی
3: بله بس اون ابو ماو تجان
0: با پاره حرام قربانی اکلی بس چاو والا تدم
3: با قربان جوز اسپاس کم بیدر دو والا بی خواهی مانی باتی
0: خواهی مانی باتی خواهی مانی باتی باو کی آیا فرمو
4: ماما تجان سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
4: سلام بیار ربی دست خوشی برنامه که تان دیگم
0: یمیش دست خوشی پیون دیگه که خیلی جناب
4: سلام بیار ربی دست خوشی برنامه که تان دیگم فرمو وقتی خوی کسی طبعاً خبری شیلی کردم من لبر خواهی گوره لی خوش بوم بلام سرزاره که لی خوش بوم و هر حالی شما و لطلو لی خوش بوم بلام جاری و کبیر مگره تو دلم زور نارحده ده
0: بله
4: اینجا امه شده بکم یعنی چی بکم که لطلم درچه یعنی لطلوی شو بطلاواتی لی خوش بوم
0: بسر چاوکانم و لابت دمو بسر چاوکانم انشاءالله تعالی پاری ظالم اگر پاره که من ظالم قرزار من می پاری لی ورگرین ولا دروس سبیولی پاری حق خوته ورگرین ظالم پاره مداتی و ظلمی بکن پاره که حرامه سنان مالکیش حرامه ظالم بلام کام ظالم ولی خو ولا فلان کس مسئولی اندامی پارلمانه پاره که حرامه چوکا ظالمه ای باشو با حرامه خو با قانون ورگرین فلان کس لفلان حزبه اندام مکتبی سیاسی او حزبه پاره موی پاره که حرامه بابن اتوانی بلیم حرامه ظالمک کسرانه یکی علنی لخلق سینه ریبا و رگرین مالکی بر ریبای یا خریک عرق فروشتنو مشروبی حرامکا یا مثل قمار خانه یه با قمار پیا امانا لپاره و مال یعنی دور کورو لیور مگرین بلام تو هر کسی ببینی همون کسی ظالم نی مسئولی حزبی که لججنکا بانگتکات هدیه اکتدادی که تو پیشمرگی دیرین بوی ولام هدیه فلان مكتبي سياسي بو ينادو اي والله دسي خوش بو تو حلالة ايتي بو بيش راكين اما محمد حرام بي بابا او ناك ظالمي كي علاني پار حرامي كي علاني چه ظالم بي چه هر کسي بي اگر علانيا اشكرابو هموي مالكي حرام نوالا نابي چاي مالكي شخوين بلام جاريوهاي بشي كي بحرام بشي كي حلال لو اداتي حلال وحرام كيتي يا كلبو بوكريت بخويلي باري بلا ورقت فنعمه بوتو دوست قاتاني اما شتيك يا بغرش ب ب رشوه بداتي برتيل وريقلي او حرام برتيل نبي ام شتريغانه نبي دروستا قاتا باركه دكا باركه اگر دروس بو بلا دروس شلو بار قرباني بكي اگر دروس نبو بي خوي نا قرباني ونا غير قرباني كي هيش دروز نيا والله أعلم كابرا مثلا إيسا برسيارك لي كابرا من ديوارك بوقت قاعدية كي باركي حلالة قرباني كي بلق حلالة شو قام كردي داما وبخوات بحد بقدر همو مسؤولكان در بدري بسراتو ما اللبو لمولاتي إيما لسأم كردائتي ولسأم شورشة عزيتيني وإيكا حد يني كان بو بريوتو بنابك وقت تقعدي كي ابو بريوته وبين صازارك اشتي هوايه كهوكاري حركي كدي بو وقالوا لي ابو بريوته تعزوي وخاغوا ابو اوك قالوا انك انا بريك فيك كداي بلام تعز بتين بكبر فقيري سنينو بلام ياروش بتريله فاره اخوا مسؤولي غورا غورا والله ابو قيناك بس ما قرب سر حرامه بيكم بيخو قول والله بو مش حلاله قال بو حلال مش حلال مال مالي حكمته قونيتو ولا باقي ببري كاتاو يشد دروس سفاري قرباني لي بكاتو حاجي لي بكاتو ان شاء الله بوي تكا بياك رنجي كي شاول مراتا فجا صار شو صار حرق حرب قدر اوني خير دسكو تو قرب اني اجل هي كليني وشا خبر يا كرتو تشاين بي لي ناوا جي كان بي بدو بو مزغو تكا ماركه بالين بي بارك دو كل يري ياوا جي كدو ايش دوني او بيش مرغا كي بيش مرغا بو بيش مرغا كحلاله بو ايش حلاله قاتاني او قمانه دروز نك الا بيني خمانا او هديه وش تعليك كسه قداتي المسؤوليه في ايدي نابته مي بحرام ناتوني وحرامه مي بلين حرامه مي اوايه الا مقر كسه سرانه لخلق ورقري مالكي الربايه شيء مشروف روشي اكات شيء قمار اكا امانه صرف ازاني حلالي ثانيه اما او قاته باريس بابا من هلي ورناقر اقل لي شمر قرت اشتم للايك و يبا يكي كتر بابي خواه من خو ميليه بدرو قرزيك بلايك اسيكا كاك باوكي آيالي لدلو لدلو بصيت النوي بدل خوتا بلايك قرن عزايك دروستا بلايك ناخت عشتيا كرمينيتو داد دسخون نيا چيب كي باشا ذكر بكا بلايك دعاي لي خوش بلايك اللهم اخفي الله خواه بيلا باشتي خواه بكرو بيلا بركتي خواه بيلا عفي خواه بكرو باشا خوايك عفوا اي بو من شوان كوتوي او الصفات جواني بروردقنا اللهم إنك عفو تحب العفو أخوي قولي عفو والله أي نفس من هلم شربي منش عفوك إيتي تهندي جار درونەکان جیاواز دەرونی وامان هەیە شتەکە درەنگ دەرەچێت دەدە بەدەست خۆی نییە هیوەشی ساویلکێ ئمڕۆ شەڵی لەگەڵەکەی بەیانی لەبیرەچێت و هەر وایە بۆم شتەکان هیواشەیە بەخۆی نییە شت لە دڵیان ئەوەی کە بەخۆی نییە فیما لا یەملیک ئەوەی شەڵا خوا محاسەبەی ناکات بەڵگەیشمان هەیە لەسەری پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم کاتێک لە بینی خێزانەکانیە تەقسیماتێکی شەوان و ڕۆژانی هەبوو دایکی موسڵمانان عەلەیهیم ئەفزڵ سەلات عەلەیهیم ڕیزوان الله تەعالی عەلەیهیم حەتی دروستە بە ئەهلو بەیتیش بڵێن سڵاوات لەسەر ئەهلو بەیت سڵاواتی خوای لەسەر دایکانی موسڵمانان لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم اللهم صلی علی محەممەد و ئالی محەممەد ئەم پێغەمبەرە ناشزارە شیرینە فەرمی خوایە ئەمە من تەقسیممە لە بینی خێزانەکانمە ئەوەی کە من پێم ئەکرێ وەکو نانە وەکو خواردنە وەکو شەومانەوەیە لەگەڵیانە ئەمەم دەسڵ خوایە شتێکەیە لە دڵما دەسەڵاتم پێی نییە بچۆن خۆشەویستیەکیان لە دڵیا زیاتر وەکیان کەمتر بوو بەدەست خۆینەوە خوایە تۆ ئەوەم لە دەست لێم نەگری کە لە من دەسەڵاتم نییە بەسەریە تەنها ئەوەم لێوەربگرێ کە دەسەڵات بەیە جا ڕەسوول وڵای فەرئیم دی خوایە من فڵان کەس ڕاستە تۆ ئەمرێ پێکردووم گەندمازاک بەڵام بۆ خوا خوایە بەدەست خۆم نییە کە ئەی بینم قینم لێی داگرچی کردەوە ناچ خراپەکانی یەتێ پێش چاوم شەیتانە یەتێ پێش چاوم دەرونی خۆمە زاڵ نەبووم بەسەریە ئیشاڵە خۆ ئەوە لێوەرناکری گەندن ئازادیەکە قوبوڵە وە خوای گەورە دڵمان پاکاتەوە بەخوا پلیش جاری وایش پاک و نابێ ئینسانە شت لە دڵیامێت بەڵام ئێمەی موسڵمان بۆی عیبادەتەکانەکەین سنورە شەرعیەکان نەبەزێنی مەسەر کەسێکە خۆشم ناوێ دای بڵێچی وەک پێغەمبەرە سەلی الله علیه وسلم فەرمی الأرواح جنود مجەندە فما تەعارەف ئیتەلەف وما تەناکەر ئیختەلەف دڵەکان بەدەست خۆ نییە سەربازێکی ئاخوایین ئەوەی دیارویە تەعارف و تێکەڵ یەبی ئیتلافەکەی ئەوەشی کە پێخ تەناکوڕەکەی تەناکوڕەکەمان مەسەر کەسێکە مسلمانە ئێ باشە سەلامی لیەکەم حەقی ناخۆم غەیبەتی ناکەم باسی بەخراپە ناکەم بەڵام ئایا لە دڵۆغۆک و مسلمانێکی تر خۆشم ئەوێ نەوەڵا خۆشم دەوێت درۆ بۆ بکەم منافقێتی ناکەم خۆم نە ئیساری ناخۆشەویستیەکە ئەکەم بۆی بەڵام ئیتر وازی لێرم ئەم بەشەی تری کە من سەیتر من بەسەریە وازی لێرم لەو شوێنانە دوورەکەم کە غەیبەتی ئەو کەسە بکەن بەرەو تێکەڵی بڕۆن ئیخواش گەورنیش فەرمۆ ئەم برانە برایێت ئەو کەسە نەکەسی تر بەس بە مەرجێ مافە شەرعیەکانی نەخۆی مافە شەرعیەکانی نەخۆی بە تایتی ژن و مێردا برایە خوشکە دراوسەیە مافە شەرعیەکانی بەجێ دێنن کە بەجێم هێنا ئیتر هیچ لەسەر ئێمەنێ یا ڕەبی خوای گەورە دوعاکانی ڕۆژی ئەم ڕۆژانەی زلحجەمان لێ قوبوڵکا تەعات عیبادەتەکان لە برا خوشکەکانمان وەربگرێ ڕۆژەکانمان لێ وەربگرێ یا ڕەبی خوای لە حاجەکانمان خۆش بیویت جەژنی حەجوی ماڵی خۆیان لێ قوبوڵکەی ئامادەکاریان بۆ بکەی بە سەلامەتی بگەڕێن و ناومان یا ڕەبی خوای شفای نەخۆشەکانمان بدەیت خوشکێکی بەڕێزمان تووشی سەڵەتان بۆ یا ڕەبی خوایە شفای بدەیت گەنجێکمان لە هەندەرانە یا ڕەبی خوای شفای بدەیت چەند کەسانی ترمان هەیە کە نەخۆشن برایەکی ئەهلی مزگەوتمان ڕیشی سوێسنی مزگەوتمان حاجی عیزتمان یا ڕەبی خوای شفای بیت ڕەحمی پێ بکەیت بەڵام ناخۆشیانمان لەسەر لابەری یا ڕەبی خوایە کار بۆ موسڵمانان ئامادەکەی زۆرترین قوربانی ئەنجام بدەین و تۆمان لێ ڕازی بی تا بەرنامەیەک تر بخوای گەورەتان دەسپێنم والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتو
2: بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
5: بە درێژایی شەو ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن
6: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
7: براستی بۆ ئێوە هەیە لە پەیامبەری خوا و چاکترین نمونەی ڕێکوپێکی و سەرمەشق بۆتان بەتایبەت بۆ ئەو کەسەی کە بە تەمای خوا و ڕۆژی دواییە و یادی خواش زۆر دەکات

الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. براني برزو إيمان دار خشكان يا عزيز خوي قورمان سبحانه وتعالى يكيغلا فضل قوري وشتتايبت كاني بران برب أمتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أويا كهندكاتي تايبتي بو دياري كردون بو ترخار كردون بو أوي بقنوا بأستي تمني أمتو قلاني بيشي خومانا أمتاني بيشي إيما ببي فالمدي في غمري صلى الله عليه وسلم ورواية ميجيو تاريخ كان وأوشي لقرآني في روزة إشارتي في أكراوة أمتاني في جئما تمنو عمريان زور دريجبوا بلام أمتي آخر زمان أمتي في غمري إيما صلى الله عليه وسلم إيما وكو خوي فرميتي زور بي أمتي من تمني عن لبين شص وحفتان صالة زوري ني خلق جا أم تمنى كرتا لراستيا بو أوي لخواناسي وعبادته توی شوی زور و کردوی باش بو قیامت و بردمی دادگای خواب گینوا با امتانی پیشوا خواهی گوره هند یکاتی تایبتی تایبت مند کروا با امتی پیغمری ایمو صلی اللہ علیه و سلم که عبادت و خواناس یکان تیایا چنها قاد لکاتکانی که زیادره مثلا امتی پیغمر صلی اللہ علیه و سلم اگر شوی کی قدر دانیشن بقدر هزار مانی امتانی پیشتری خوامان اجری ام بوانوسه شوی کی قدر که لرمزان آیا لیلت القدر خیر من الفی شهر که اکات هشتاو سی سالو چوار مان یکی اکیتی لو کات مبارکو پیروزانه ام در روژه مانی ذی الحجه که لکردواریا پیلن نومینه حاجیان نو روژی ذی الحجه یک روژی ججنش اوده ام در روژه که اولی مانی ذی الحجه لیک تاده روجانه کی تایبت و کاته کی زور بنرخ و بقیمت و گوره عبادت و خواه پرستی لم روج و کاتانا خواه گوره فضلیتی رحمتی اوه برانبر با امتی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بو اوی بچن روشه کی کرد بتوانن کردوی باشی چنها سال بقدر امتانی که تو مارکن لامی اعمالو کرده و کانی انا بو بازار قیامت بو یکا بفیروندانی وقتکانی انسان ایشی انسانی عقل و جیره برزان برزان سیری قرآنی پیروز کن خواهی گوره باسی انسانی عقل و جیری کرو لقرآن کاتی هنده شد باسا کادو آیا فرمی این فی ذالک لآیات لقوم یعقلون لعلكم تعقلون اما باسی اهل خلق عقلکا اولی الالباب یعنی انسان جیره کان وللنها يعني مرفع عقل جيرا كانوا تيجيشتوا كان آية خلقي تيجيشتوا مروفي مروفي زيرا كامية إنسان عاقل أو آية برزان همش تيجل شويني خويا حقي خويا أداته جيرترين إنسان كان بيغمر معرفة من صلى الله عليه وسلم أوانن كاستفادة لم تشن رجا كرتي تمني عنا كان الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وتيان من هم الأكياس يا رسول الله مروف الجيرة كان كامانا فرمي أوانيان كزور بيري مردنا كانوا باش خوش يعني حاضرة كان واتت تمنيان لغفلتو بآقاي وبخبريا لبازار قيامتو دادقاي خواسر هناك مغرور نابن برزان لشريعة إسلام ياسايك هي محاكم دادقا كان جيبا جيئكا قاضي جيبا جيئكا دادور كأيش بريتيا لحجر لسس فيه خواهي قرر فرميتي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما سفيه كيف سفيه إنسان كدول ريبار إنسان أقل سليق وعقلي باجنب نتواني تصرفي جوانو سليم لبارو سروتك عبكا بفي روي بدا شتي بدايا ببنجابي كري بپنجای کره به بیزدهی فروشه نزانه دست بگره با سروتکه او بفیروی ادا ام انسانه پیوتی سفیه یا سهل فقه اسلامی های پیران الحجر على السفیه واتا حجر منع قاضی و حاکمی ولاد منعی اکال تصرف و دستی وردان لمالکه پیوکی جیری وکو جناب تکات ولی امر بسریه و
مصالحی بۆ لێ ئەکاو ئیشی بۆ پێوەکاو نایەڵێ پارە و سەروەتەکەی بفیڕۆ بدا. من بەسم چی بوو؟ جنابتانە پرسم، ئایا پارە مهمترە یا عومر یا تەمەن؟ کاکە تەمەن یەک دەقیقەی هەموو سەروەتی دنیا بدەی ناتوانی بخەیتەوە سەر عومری خۆت. ئەگەر ڕۆیشت تەمەنی ئینسان گەورەترین سەرمایەی دەستی مرۆڤە. ئەی توخوا ئەگەر کەسێ چوار دیناری هەیە بە فیڕۆیەدا بە سەفی حساب بێ، ئەی مرۆڤێ 6 ساڵ تەمەنی بێخەبەر و بێئاگا و بە غەفڵەت سەرف بکا، بێخەبەر بۆ ئەوەی ئیشیە بۆ قیامەتی خۆی بکا. بەعزێ موسڵمانیش هەیە بەڕێزان، هەر نوێشخوێن ئەوە لەت بێدین گەڕێ، نوێشخوێنی وا هەیە لەمە غافڵترە، مەفرۆزە حەجری لەسەردا بنێی، شەو ڕۆژی 5 ساعت دۆمی ناکا، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت سەیری گۆڵێ نەکا. ئەو تەمەنە چیڵی بەخوا؟ ئەم ڕۆژانە ئەوەمان پێ ئەڵێن، ئەڵێ ئەم ڕۆژە مبارەکانە بە فرسەت بزانە هەلە بۆ ئەوەی لە قیامەتا سەربەرز و بەختەوەر بیپێی. ئەمە منحەی خوایە بۆ ئومەتی پێغەمەر وەریگرە، سوودی لێ ببینە، کردەوەی باشی تیا بکە. خوای گەورەمان لە قورئانی پیرۆزا لەبەر ئەهەمیەتی سوێندی پێخواردوون، والفەجری و لەیالین عەشر، لەیالی عەشر یعنی شەوەکانی ئەم دە ڕۆژە، و شەفعی ابن عەباسە فەرمێ شەفع یعنی عەشری ذی الحجە، والوتر یعنی ڕۆژی عەرەفە، چونکە نۆیەمینە. خوای گەورە سوێنی بە هەشتێک خوارد، یعنی زۆر گرنگ و گەورەیە، ئێوە جێگەی ئیهتیمام و گرنگیتان بێت. ئەم ڕۆژانە ئەوەندە ڕۆژێکی پیرۆز و مبارەکن لەبەر فەزڵ و گەورەیان، و ئێمە قیمەتیان بزانین. خوای گەورە جەللە جەلالوهو سوێنی پێخواردوون. بۆ یەکە لە قورئانی پیرۆزا لە ئایەتی 28 حەجە خوای گەورە فەرمێ باسی ئیماندارانەکە لەم ڕۆژانە فەرمێ: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكري خواه كان لأيام معلومات لم تشن رجا دياريا كعشر ذي الحجة، ذكري خوايتي آكن يادي خوايتي آكن بهمو عبادة جوانا كان اي رازين نوا. لآيتي دوسة سي بقرية فرمي بأمر واذكر الله في أيام معدودات، أم تشن رجا كما معدود چەند ڕۆژێکی دیاری کراوە، یادی خدای تیا بکەن، ذکری خوای زۆر تیا بکەن، کردەوە باشەکانی زۆر تیا ئەنجام بن. پێغەمەری خۆشەویستمان صلی الله علیه وسلم لە فەرموودەیەکا چۆن باسی ئەم ڕۆژانەی کردووە، فرمی: ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام العشر. فرمیتی هیچ ڕۆژانێک نین لە هەموو ڕۆژەکانی ژیانی ئینسانە کە کردەوەی چاک و عملی صالح و ئیشی باشکردن و ذکر و یادی خواشتی چاکە تیایە لا خوا گەورەتر و خۆشەویستتر بێ لەو کردەوەوانەی کە لەم ڕۆژە ئەنجامەی. یعنی ئەو ئیشانەی لەم ڕۆژە لە کردەوە باشەکان تەکەی جەماعەتی نوێژەکانە لەم ڕۆژانە خوا زۆر پێیخۆشترەوەی کە لە ڕۆژەکانی تراکەی ئەجری زۆرتر دەسەکەوێت. ئەگەر زیاتر بکەی ئەو ذکر و یادانە ئیکەی یارمەتی فەقیر و هەژارەکان ئەدەی هەر کردەوەیەکی باشەکەی بە ڕۆژووە بی، هەموو ئەمانە لای خوا گەورەترە، پێی خۆشترە لە ڕۆژەکانی تر. و خوای گەورە فەرمێ: عەبدەکانم بە هیچ شتێک لە من ئەوەنا نزیک نابنەوە کە پێم خۆش بێ بەقەدەر ئەوەی مما افترضتهم عليه عليهم کە فەرزم کردووە لەسەریان، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. بەردەوام عەبدی وام هەیە بە سنەتەکانی خۆی لە من نزیکە کاتەوە، حتا زۆر نزیکە بێتەوە، حتا ئوحیبە تەوای لێ بێتە خۆشەویستی من خۆشمەوێ. بۆ یەکا پێغەمبەر فەرمێتی صلی الله علیه وسلم ئەم ڕۆژانە کردەوە باشەکان لای خوا جەللە جەلالوهو لە هەموو ڕۆژەکانی تر پێی خۆشە و گەورەترە و ئەجریان زیاترە. وتیان: ئەی پێغەمبەری خوا، هیچ شتێک بەقەدەر کردەوەی چاکی ئەم ڕۆژانە خێر نییە. وتی: نەخێر. عرزیان کرد: ولا الجهاد في سبيل الله. وتيان: اي في غمر خوا، اي جهاد لري خوايا خلق اروا روحي بيشكشكا مالي بيشكشكا لبيناوي برزبونه ونوي نبوني كلمه لا اله الا الله، لبيناوي دات پروري، لبيناوي عدالت،
لپناوی رامالینی ظلم و ستم و گندلی و انسان رزلیل کردنا ای اما فرمی ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجل فرمی اوش الا پیاوک نبی خرج بنفسه وماله مالکی بباهتی کی هیا خوشی بروا فلم يرجع من ذلك بشيء خوش شهيد ببي حمو مالكشي لبيناي خويا صرفك مقر أم إنسان بقدر أو كسان أجري قور به كلم رجعنا عملي صالح كرده ويباش أنجامه برزان آية ألما لم فرمداني كعرزم كردني أستي قورتر بشوقتر داف بالنرتر بوي إيما أم رجعنا زور با گوره بزانین با فیروی ندین با بعضی شتی ام لولا غفلت نبین اما بزنیا با انسانی ایمان دار این ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید بتایبتی برزان بتایبتی روش عرفا که روش عرفا او اندر روشی که مبارک و پیروز و گوره هر کسیک لسر ام ارزله شوینه کی بوی ریب کوی بوی ریب کوی و بتوانه او روشا نیوارو هتا ایواره بگاتا او سنوری پیه و تی عرفه اگر هچی گناهی دنیا شهبی بیتی کاتی که گرای و وکو او روشی لیده توا کمناله کی پچوک بو لدائیگ بو چنه گناهی پیه و اوی لیده او روشی عرفه یا امن روشی که گرنده اوانی کلوین لا صعيدي عرفات او استن روجي نو ذي الحج حجه او اوفصل قوري عند سكوي اي مشكل نشوين بو اوي واواني فرستي ان بو بغنا اوي اتوانن اجرو پاداشي كي زور قورا بو قيامت بازار قيامتي خوين بس وقرب كان بروجو قلتني روجي عرفه بذكر كدني خوا يا دي خوا كرده وباشا كان لو روشانا بتايبتي لروجي عرفه بتايبتي تروج وكي سبحان الله مسلمان برزن كان روجي روجي عرفت شن يا قوري يا اسي فرمودك اخويني نوا بلام سندني ابو اواني لوين هروان بركي او يتري عادي ام بو حاجي سندني بروجو به بس بو اواني كنشون رسول اخوا فرمي صلى الله عليه وسلم افرمي صوم يوم عرفه روجي روجي عرفه نوام نوامين بيججن أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها أفرمي من وابة تمام خواهي قولا وعدي بيداهم كبيكات كفارتي وسرينوي قناهي صالك الرابردو صالك دهاتو إيما بلان بو حاجية كان سنتنية بو إيما سنتا بتابكي أو روشة مباركة لفرمديك ترى فرميتي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فرميتي هيج روشك نيا لهمو روشكاني صار كخواي قول سبحانه وتعالى خلقاني لأتيال لأقري جهنم أزادك هيج روشك نيا بقى روش عرفة وإن الله سبحانه وتعالى لا يدنو خواي قول لا لشويني خوي لا لا لا لا لسر عرشي خوي او علو قوري لا يخبي بذات جلالي خوي نزيك بيت ولا عبد بندكاني هاتش انا بردوام لايما نزيك خوي قوري سبحانه وهو معكم اينما كنتم وان الله ليدنو ثم يباهم بهم ملائكته بخوانا سكاني روجي عرفه شان ازيك بسر ملائكه كاني اها بروجون دبر من اها يكي بارشي خاميان بخوي انا بيتشاو لو باري دنيا وتبوتو زاي خلاوي هاتون پاری خویان خرج کردوه لپنای او بین علی را دوائی لی خوشون دمن کن ملائکه کان یکا بشاهید که لهمویان خوشه بی تیانا رسول الله او بس بو ایمه یکا لموقیف عرفاتان فمین نخیر بو همو امتی من لو رجا او ایتیایا عبادتو خوانا سیبک بر روحی مشارکه لگل حاج یکانا که لصعید عرفات وستن بو یکا فرمیتی لم رجانا فاکثرو من التهليل والتسبيح والتحميد زور تهليل بكن لا إله إلا الله بكن سباس غزاري خواب كن حمد سناي خواب كن لا إله إلا الله بكن الله أكبر بكن برزان ألم دروشانيا ابن عباس وأبي هريرة كالصحابي في أغمر من صلى الله عليه وسلم
أشونا بازار لبازارا بدني برس الله أكبر يانكر همو خلقي بازار لقل يانا أوتنو همو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا بدني برز لبازارا يعني هم خلق بازارش لقال يا ناوتنو ذكر يا دي خوا أبي لها مش يعني كي مسلمان أنا هبي سيكي ببازار أبروه الله أكبر قال أنا مشيت بوا نو الله أوشيتك غافل لذكر إخوة أوخ أوشيتو تينا قيشتو كا أو خواي جل جلاله لعظمته علياء إخوي بمهم فضل قولي يلسل إيما بمهم نعمة زورا تكبيرناك أو تحميديناك سفاسيناك أو تعظيم إخواناك أو شعائر إخوة تعظيمناك بقورنا زاني لبر أوا أم رجانا رجانا كتابته مبارك وبيروزن هاتشي كردوي باشا دستان فيها كم ترخمي مكان اتقوا النار ولو بشق تمرة قوتان جهنم ببارزن اگر بتن كخورمايا كيش برزن من وازانم هندي عبادات هي برزان كاتي بيداوستي كي يتبيشو لوي ترقورتلا سي مثلا منو جناب اللواشي بعضك من قرار به همو صالة قرباني بكين اما شعائريكي قوري وخيريكي عظيمة هيش بلام باور فرمون اگر قرباني دوانا كروا لواشي امر رشتي ضرور ترهبه لقربانيك اجر زورت الدسكر تو وقت اتوي قرباني بكي بلام دراوسيك ناني نيا بيخوا بلام خزمك كري خانوي بيانيا او شر قربانيا اگر اقال لو بي يكي لعبادة هر قوركاني امر رجعنا كخوا زوري بيخوشا او يا فقير هجار كان بسر كينوا اي ما هو ازاني هر روجو هر ذكر نخير لا همي قورت روا يا امر بقري بسر هجار كان دس دليان خوشكي او نيتي او نبوه او داما او قرزاره اما لعبادته هر مزنو هر قوركان جاري والا لا حاجه كش قورت لك ابو بعزك اس برزان يك يقلب يا صالحان اخوانا سانو اولياء اخو ام قصا اجيرته لكتابو ميجو كان زور باسكراوا أفرمي من لحجبهم لحجبهم خوتبهم لشوكاني منا دوبيا جواني هيكل عجائب بمنظري دين داري جوانوا لبردمي منا وستان قسيانك يكي كان لو يتري يعني برسي لخوما لو يتري يعني برسي وتي أو أمصال أبي شن كاس حجي كربي وتي والله أنا أزعم بلا إخوة حجي همو أم خلقي قبول كربي أبي تريان بيودوتي خواي جورا سبحانه وتعالى أمصال لبر خاطري إنسانك حجي لها مو أم حاجة أنا قبولك تكية وتي ناي موفقة الإسكافي إسكافي يعني بيلا ودرو لكويا للشام الله خبر بويه الله كاتي قرام أبو الشام قرام قرام أم بيام دوزيه شو ملاي سر دكانكي لم برسي وتم دمو باس احواله وتي الحمد لله باشم وتم توب بتماي هاتن بو حجنا بو يمصال تي كل رجها الامصال شن صاله بتمام نسيب مشيت او شنو مقام مباركه بلا مريناك الله يا امصال الله يا امصاليش الله بو هلا والله من همو صاله باري او كزيالم كويا كمو بو بيبشم بو حج امصال ظلم زيالم كويا كمو بو بيبشم بو حج امصال دلم خوش بوتم ارون بو حجو پارکم کو کردو بو یو اروش

0: ئاخرەتە. وتی بەسەر چاو بەڵام با پێ بڵێم بزانم ڕازیت؟ وتم فەرم. وتی وەڵاهی لەوە ناچێ بۆ ئێوە ئەمە حەڵاڵ بێ. تم بۆ؟ وتی من چوار مناڵم هەیە و باوکیان نییە. ئەمە کارێکی مردارەوە بوو فڕێیاندا بوو لەسەر ئەو زبڵدانە. هیچمان نەبوو بیخۆین. هێنامەوە سەرەکەم لێ کردەوە و پێستەکەم لێ کردو تۆ لێم ناوە بۆ مناڵەکان. ضرورت حرام حلالك اي بو اي واش يانا الا يمرت ما ما حاجه روشت مو حتي بارم كو كتبو هنا متمادا ايك اما صرف كبو خوتو ما من الله من ام صنا رم بو حاج الا امش بيوتي مجدد لي بي سوين بخوا خو حاج بو نسيوي لبر خاطري توش حاج لي مش قبل كتبو جاري واه برزان كابرات شن عمري كي كرو حمو صالك سيمل وندينار يا با جايك بقرباني بلان براكي ناني ني بخوا كاك والله او نوع قرباني انا نزام بلانج دراو سيكي ناني ني بخوا كريتشي داماوا بقرب بسر اوانا افضل عبادات اما دي بيغمر يان برسي كما باشتين كردوا كانا فرمي ان تدخل على قلب اخيك المسلم سرورا وتيوي الدلي مسلمانك خوشكي او تعطيه خبزا يا نانيكي بيتي جميك تيريكي قرزيكي لكول كيتوا اما عبادته هر قورو مزنكاني امر رجه مباركانه جا ان شاء الله هول بين امر رجانا واسرف كين بكينا ان شاء الله ذخيريكي قورو بو قيامت مان بور وستان مان لبرداد جاي خوا ان شاء الله خواي قورو رحم بهم ولا اكمام كاو بزيب حال وأحوال ما نبيته خواي جورا بكر دوي خرابي خمان ما ملما لقلنا كا خواي جورا بلطف كرم وبخشن ديو مهرباني خوي ما ملما مكا خواي پروردگار نشمان ولات من بخته ور واسود كا خواي جورا حج لحاج يكان همي قبول كا بتعبتي او برا كرداني كنوني دي ايه مشن دير ورشدون خواي جورا حج يان لي قبول كا بسلامتي بقرن نونا ومالو من عليان خوا بنسيبي همو او انا شيبكا ان شاء الله كحج يان بنسيب نبوه خواهی پروردگار عبادت و طاعتی هم ملاک من قبول که نیداته و بناو چوان مانا بناو جوان و صفت برزکانت یا ربی لده پارینوا همو او خوشکو برایان من نخوشن دوای دعای خیر یعن لئی امکرو علم رج مبارکانا لم کاتو سات پیروزه لده پارینوا شفای هم ملاکیان بی یا ربی همو او کسانی که نخوش و ناساخ نیش و ازار لسه سوکی او خوشکو برایان من کشو مشاکلیان هی یا ربی پیشو مشکلی هم ملاکیان آسان کی أجنو مرداني توراون بيكت ليكتري أشتيان بكيتو يا رب العالمين روي رحل كيتها ملايك من السلام دينا مبارك وبيروزنا دامز راو من كي عاقبة خير من كي لعاقبة الشري وبدبختيها ملايك من ببارزي خمان وأولاد ومال من أمان لبلا مصيبة ناخوش ونخوش خراب محفوظ كي يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوان بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خوا پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خوای گور لگونه کانی خوش دبیت.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رزاي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرز يان سنده دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زيادي تيدا نكردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گورايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگاره که لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت

الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته، يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته ولا يهمل داعيا يدعوه،

إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش و ذات پاچ الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي خوشوستانم عزيزانم سلام ورحمة ومهرباني خاي قورة برجي بسر دلو دروني همومان خوش حالم امزارش لبسرهاتي اندلوس بخزمت ايوي عزيزو خوشوست قيشت موا لحلقي رابردو قطبان كاتيكا ابو بكري كري عمري لم يوني كاتك كزاني فتنيك لبيني أمدو عشيرتي جدالو أويتك بيدابوا بوي بخيرا هستا أموزايكي خوي كا يوسفي كري تاشفينا كردي بقوري دولة مرابطونو بخوي رويش بو أوي أمتشي شي حلكا كاتك يوسفي كري تاشفين دا صلاتي ورقرد ديتي براسي أم عشيرتو أم قبيلة نشتي زور زور سيرو سمريتي داية هر بو بو بو خوشيو بو زانينتان باسي سي عشيرت لو عشيرتان دكم يتشيان ناوي قبيلي غمار بو عشيرتو قبيلي غمار أو ست سال پیش اوي يوسفي كوريش تاشفين بي كابره يتشيان لناو پيدا بو اقبوت بي امن پیغمبرم إنكاري پیغمبري إسلام محمدي نكردو عليه الصلاة والسلام بلام قوتيتي أمن پیغمبرم ناوي حاميم كري من الله أو پیاو قوتي أمن پیغمبرم أميج وكو محمد عليه الصلاة والسلام شريعتيكم بوهاتوا قرآنيكم بوهاتوا بزباني بربريكان يعني قرآنشي دروس كربو بزباني بربريكان بوين دخين دوا نوشة كاني لپنز كريا دو نوشة هر نوشك دو ركعات دو سبيني ديان كرد دو نش ايواريان ديان كرد روشي نبو دس نوش نبو غسل زنابت نبو وهر واحد نبو زكاة نبو اوان ايس فرص نبو خلقك الاخوي اخا او بي دينيك قطمان لو قبيلتان ولو عشيرتان كرويدا وشي باسي صنها زمان كرد او هر بوشيوانا او دينا منحرفه مايتوا كويان زاني اما ديني اسلاما ايتر او بياوا حرامي كربو كس نابي قوشتي تيرو طال بخوا يعني هل كي تيرو طالج بخوا بلا ميني برازي نيري كي حرامة بلا ميني كي حلال بو ايتا زوشتي سيرو سمري لبو او خلقي هينابو او عشيرتي يكم عشيرتي دوام قبيلي برغواثا كان يان بيدرين برغواثا كان اسا شرماون او قبيلانها اقاد لبير كابراهي كان ناو بيدابو ناو صالحي كوري طريفة او بياو قوتي اميش بيغمبرم بلام شريعتك اي زور قرز بو يكميش الدن ويجبو لباتي ندو نوجك اي وي نبيس نوجك اي محمد عليه الصلاة والسلام باكو الدن ويج الى سر او خلقي فرس كربو غصي زنابت ابو ودس نوجي شابو بلام دس نوجي كده شوش وادزبو دباي ناوكو عورتي شي بشواتن او دباي وادزبو دبي الهام ناوش شي تركا باشو كده نوجي لشي وكو مسلمانان دبي ناوكو عورتي شي لقر بشوي او بياوا حرامي كربو ككس بتي كسي مامي خوي بيني نابي كسب تسي كسي مامي خوي بيني إيه زور زور يعني شتيري سيرو سمري كبراستي حرامي كربو ماسي بخرة إلا باشا ويدا بي سر ببري نابي ماسي بخرة إلا لباشا ويدا بي سر ببري أو زا ماسي لبوان حلال بو جنش ببي عدد حلال بو تان جن ده هنا بت هنا باي بكيف يخوض بو عشيرة تشيش كشبو أو عشيرة ناوي زنانة بو أم عشيرة براستي باش بون بلام چشيان أو بو زور ظالمو ظلم كجو تاران سي بون يعني بهيز زفد ندكران هم قبيلة و عشيرة كاني دورة و پشتيان براستي آخو أفوا ويلان بو لبر عشيرة زنانة لبر أوي زور زور هزوميان دكر دسر عشيرة كان ليان تاران دكر ليان دكشتن جنيان دبردن مندالو سروتو سامانيان دبردن بو براستي يوسفي كوري تاشفين كاتي كبو سر كرده و قوري
دولتي مرابطون براسي هاد بخو بتسل هزار سربازي براسي بوي بتواني اوان عاقلك بتواني ديني توابي اسلام ديني عدل اسلام رحمتي اسلام ديني دروسي محمد عليه الصلاة والسلام لنا وخلق بلا وكاتو بلي تواني الحمد لله بماوي شباش تقريبا 15 سالي بيسو تاليت سالي 468 براسي يوسف كوري تاشفين تواني بقوة ترين دولة لباكور وسط أفريقيا دروز بكاتن بوي كاتيكا أبو بكري كوري عمري ليموني لميوني قراوة تمشاي كرت كرة أواق أواق مزايكي أواق سين كردوا قورة ترين دولة داناوة شاريشي دروز كرو بناوي مراكش كمركزي خويو دا صلاة داريبو أم يوسف كوري تاشفين موريتانيا جزائر مغرب تونس او دولتان هر هموي لقر هندك دولة افريقيا هر هموي مساحة دا صلاتي هبو توي بوي براستي ام بازا صالي كابو بكر غايب بو باش او يتوبو كتشي او دو قبيلة كي جدالو لم توني كاني حل كربو براسي هست ابو تسوبو افريقيا دعوي كربو خلقا شي زوري لقر خو كربو مسلمان يعني بس او خكاتي كا لأفريقيا يبو عدد جيشي ابو بكر لم توني 7000 كسي لقبو سبحان الله كاتي كقراو لاي يوسف كوريتاش فينو تمشي او مملكتو او ده صلاتي كت لو براسي قوتي يوسف مملكتو ده صلات هل بوتو داتي كت لو براسي قوتي يوسف مملكتو ده صلات هل بوتو جوانا امن اذن ده بيب خوش بسم براسي دعوة بك.

على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. واتا كري جريري كري عبد الله ديارته ودله بيعتم ببيغمبري خواده وصلى الله عليه وسلم لسر انجام داني نويجو زكاة درصوزي وآموشقاري بو همو مسلماني انفرموده متفق عليه. عن ابن جرير رضي الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريدة ورزاي خوالي بي دجارة وكدالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پیج نواج فرزکان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويل بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالكان تانفيري نويش بكن لحوت صاليدا لد صاليدا لسر نويش ليان بدن وجيغيان بو جياب كانوا. ام فرموده اسنادك حسنو بيشوا ابو داود جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أو ينويجي عصري بروا وك أووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فريا كوتن نيجبكن اوش كفريين كوتن تواوي بكن. پیشوا بخاري ومسلم جراويان توا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داكي إيمان داران عائشة رزاي خويلي بيلا بيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي: أجر خواردن دان راو قامتي نوشكرا لپش داد دست بخواردن بكن. أم فرموده پش أبو خاري جرابيتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتى أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقو من دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكافرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابه پشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. براني برز إماندار خشكان يا عزيز خوي قورمان سبحانه وتعالى يكيغلا فضل قوري وشتتايبت كاني برانبر بأمتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أويا كهندكاتي تايبتي بو دياري كردون بو ترخار كردون بو أوي بقنوا بأستي تمني أمتو قلاني بيشي خومانا أمتاني بيشي إيما ببي فالمدين في غمري صلى الله عليه وسلم والروايات من جيو تاريخ كان وأوشي لقرآني في روزة إشارتي في أكراوة أمتاني بيش إيما تمنو عمريان زور دريجبوا بلام أمتي آخر زمان أمتي في غمري إيما صلى الله عليه وسلم إيما وكو خوي فرميتي زور بي أمتي من تمنيا لبيني شص وحفتان صالة زوريني خلق جام تمنى كرتا لراستيا بو أوي لخواناسي وعبادته تويشي زورو كردوي باش بو قيامتو بردمي داد غاي خواب غينوا با أمتاني في شوا خواي غورا هنده كاتي تايبتي تايبت مند كروا با أمتي بيغمري ايما صلى الله عليه وسلم كعبادتو خواناسي كان تيايا چنها قاد لكاتكاني كزياترا. مثلا أمتي بيغمري صلى الله عليه وسلم اگر شويكي قدر دانشن بقدر هزار ماني أمتاني بيشتري خومان أجري أن بونسه شويكي قدر كال رمضان آيا ليلة القدر خير من ألف شهر كأكات هشتاو سي صالو چوار مان يكي كتل لو كات مباركو في روزانا أم در روجي ماني ذي الحجية كالا كردواريا بيالن ومني حاجيان نو روجي ذي الحجية روجي ججنش أودا أم در روجا كأولي ماني ذي الحجية ليكتادا روجانه کی تایبت و کاته کی زور بنرخو با قیمت و گوره عبادت و خواه پرستی لم روجو کاتانا خواه گوره فضلیتی رحمتی اوه برانبر با امتی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بو اوی بچن روشه کی کرد بتوانن کردوی باشی چنها سال بقدر امتانی که تو مارکن لنمی اعمالو کردو کانی انا بو بازار قیامت بو يكاف بفيرو نداني واختكاني إنسان إيشي إنساني عقل جيرة برزان برزان سيري قرآني في روز كان خواي قورة باسي إنساني عقل جيري كرو لقرآن كاتي هندي شد باسا كادو آية فرمي إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لعلكم تعقلون. أما باسي أهل خلق عقلك أولي الألباب يعني إنسان جيرة كان وللنها يعني مرفع عقل جيرا كان وتيجيشتو كان آية خلقي تيجيشتو مروفي مروفي زيرا كامية إنساني عقل أو آية برزان هموش تيجل شويني خويا حقي خويا أداتي جيرترين إنسان كان بيغمر معرفة من صلى الله عليه وسلم أوانن كاستفادة لم تشن رجا كرتي تمني أنا كان الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وتيان من هم الأكياس يا رسول الله مروف الجيرة كان كامانا فرمي أوانيان كزور بيري مردنا كانوا باش خوش يعني حاضر كان واتت تمنيان لغفلتو بآقاي وبخبريا لبازار قيامتو داد قاي خواسر هناك مغرور نابن برزان للشريعة الإسلام ياسايك هي محاكم داد قا كان جيب جيئا كان قاضي جيب جيئا كان دادور كأوش بريتيا لحجر لسس فيه خواهي قرر فرميتي ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفيه كيف؟ سفيه إنسان كدول ريبرنستان أقل سليق وعقلي باجن بنتواني تصرفي جوان سليم لبارو سروتك عبكا بفيروي بدا شتي بدايا ببنجابي كري بپنجای کره به بیزدهی فروشه نزانه دست بگره با سروتکه او بفیروی ادا ام انسانه پیوتی سفیه یا سایل فقه اسلامی های پیران الحجر على السفیه واتا حجر منع قاضی و حاکمی ولاد منعی اکال تصرف دست وردان لمالکه پیوکی جیری وکو جناب تکات ولی امر بسریه و مصالحی بۆ لێ ئەکاو ئیشی بۆ پێوەکاو نایەڵێ پارە و سەروەتەکەی بفیڕۆ بدا. من بەسم چی بوو؟ جنابتانە پرسم، ئایا پارە مهمترە یا عومر یا تەمەن؟ کاکە تەمەن یەک دەقیقەی هەموو سەروەتی دنیا بدەی ناتوانی بخەیتەوە سەر عومری خۆت. ئەگەر ڕۆیشت تەمەنی ئینسان گەورەترین سەرمایەی دەستی مرۆڤە. ئەی تخوا ئەگەر کەسێ چوار دیناری هەیە بە فیڕۆیەدا بە سەفی حساب بێ، ئەی مرۆڤێ 6 ساڵ تەمەنی بێخەبەر و بێئاگا و بە غەفڵەت سەرف بکە، بێخەبەر بۆەوەی ئیشیە بۆ قیامەتی خۆی بکە. بەعزێ موسڵمانیش هەیە بەڕێزان، هەر نوێشخوێن ئەوە لەت بێدین گەڕێ، نوێشخوێنی وا هەیە لەمە غافڵترە، مەفرۆزە حەجری لەسەردا بنێی، شەو و ڕۆژی 5 ساعت دۆمی ناکە، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت سەیری گۆڵێ نەکە. ئەو تەمەنە چیڵی بەخوا؟ ئەم ڕۆژانە ئەوەمان پێ ئەڵێن، ئەڵێ ئەم ڕۆژە مبارەکانە بە فرسەت بزانە هەلە بۆ ئەوەی لە قیامەتا سەربەرز و بەختەوەری پێی. ئەمە منحەی خوایە بۆ ئومەتی پێغەمبەر وەریگرە، سوودی لێ ببینە، کردەوەی باشی تیا بکە. خوای گەورەمان لە قورئانی پیرۆزا لەبەر ئەهەمیەتی سوێندی پێ خواردوون، والفەجری و لەیال عەشر، لەیالی عەشر یعنی شەوەکانی ئەم دە ڕۆژە، و شەفعی ابن عەباس فەرمێ شەفع یعنی عەشری ذی الحجە، والوتر یعنی ڕۆژی عەرەفە، چونکە نۆیەمینە. خوای گەورە سوێنی بە هەشتێک خوارد، یعنی زۆر گرنگ و گەورەیە، ئێوە جێگەی ئیهتیمام و گرنگیتان بێت. ئەم ڕۆژانە ئەوەندە ڕۆژێکی پیرۆز و مبارەکن لەبەر فەزڵ و گەورەیان، و ئێمە قیمەتیان بزانین. خوای گەورە جەلە جەلالوهو سوێنی پێ خواردوون. بۆیەکە لە قورئانی پیرۆزا لە ئایەتی 28 حەجە خوای گەورە فەرمێ باسی ئیماندارانەکە لەم ڕۆژانە فەرمێ: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكري خواكا لأيام معلومات لم تشن رج دياريا كعشر ذي الحجة، ذكري خوايتي آكن يادي خوايتي آكن بهمو عبادة جوانا كان إي رازين نوا لآيتي دوسة سي بقرية فرمي بأمر واذكر الله في أيام معدودات أم تشن رجا كما معدود چەند ڕۆژێکی دیاری کراوە، یادی خدای تیا بکەن، ذکری خوای زۆر تیا بکەن، کردەوە باشەکانی زۆر تیا ئەنجام بن. پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله علیه وسلم لە فەرموودەیەکا چۆن باسی ئەم ڕۆژانەی کردووە، فرمی: ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام العشر. فرمیتی هیچ ڕۆژانێک نین لە هەموو ڕۆژەکانی ژیانی ئینسانە کە کردەوەی چاک و عەمەلی ساڵح و ئیشی باشکردن و ذکر و یادی خواشتی چاکە تیایە لاخوا گەورەتر و خۆشەویستتر بێ لەو کردەوەوانەی کە لەم ڕۆژە ئەنجامەیە. یعنی ئەو ئیشانەی لەم ڕۆژە لە کردەوە باشەکان تەکەی جەماعەتی نوێژەکانە لەم ڕۆژانە خوا زۆر پێیخۆشترەوەی کە لە ڕۆژەکانی تراکەی ئەجری زۆرتر دەسەکەوێت. ئەگەر زیاتر بکەی ئەو ذکر و یادانە ئیکەی، یارمەتی فەقیر و هەژارەکان ئەدەی، هەر کردەوەیەکی باشەکەی بە ڕۆژووە بی، هەموو ئەمانە لای خوا گەورەترە، پێی خۆشترە لە ڕۆژەکانی تر. و خوای گەورە فەرمێ: عەبدەکانم بە هیچ شتێک لە من ئەوەن نا نزیک نابنەوە کە پێم خۆش بێ بەقەدەر ئەوەی مِمَّا افْتَرَضْتُهُمْ عَلَيْهِمْ کە فەرزم کردووە لەسەریان. ولا یزالوا یتقربوا الی بالنوافل. بەردەوام عەبدی وام هەیە بە سنەتەکانی خۆی لە من نزیک کاتەوە، حتا زۆر نزم نزیکە بێت و حتا حیبه تەوای لێ بێتە خۆشەویستی من خۆشمەوێ. بۆیە کا پێغەمبەر فەرمێتی صلی الله علیه وسلم ئەم ڕۆژانە کردەوە باشەکان لای خوا جەلە جەلالوهو لە هەموو ڕۆژەکانی تر پێی خۆشە و گەورەترە و ئەجریان زیاترە. وتیان: ئەی پێغەمبەری خوا، هیچ شتێک بەقەدەر کردەوەی چاکی ئەم ڕۆژانە خێر نییە. وتی: نەخێر. عرزیان کرد: ولا الجهاد في سبيل الله. وتيان: اي في غمر اي جهاد لري خوايا خلق اروا روحي بيشك شكا مالي بيشك شكا لبيناوي برزبونه ونوي نبوني كلمه لا اله الا الله لبيناوي دات پروري لبيناوي عدالت لپناوی رامالینی ظلم و ستم و گندلی و انسان رزلیل کردنا ای اما فرمی ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجل فرمی اوش الا پیاوک نبی خرج بنفسه و ماله مالکی بباها چیکی هیا خوشی بروا فلم يرجع من ذلك بشيء خوي شهيد ببي حمو مالك شيء لبينا يخوي أصرفك مقر أم إنسان بقدر أو كسان أجري قوربي كلم رجعنا عملي صالحه كرده ويباشر أنجامه برزان آية ألما لم فرمداني كعرزم كردني أستي قورتر بشوقتر داف بالنرتر بوي إيما أم رجعنا زور بگو رب زانین بفیروی ندین ببعضی شتی املا ولا غفلت نبین اما بزنیا و انسانی ایمان دار این ذلك لذکرا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید بتایبتی برزان بتایبتی روش عرفه که روش عرفه او اندر روشی که مبارک و پیروز و گوریا هر کسیک لسر ام ارزل هشوینه کی بوی ریب کوي بوی ریب کوي بتوانه او روشانی و روح تا ایواره بقاتا او سنوری پیوته عرفه اگر هچی گناهی دنیا شهبی بیتی کاتی که گرائه و وکو او روشی لیده توا کمناله کی بچوک بو لدائیگ بو چنه گناهی پیوی آوائی لیده او روشی عرفه یا امن روشی کی گرنده اوانی کلوین لا صعيدي عرفات او استن روجي نو ذي الحج حجا او او فصل قوري عند سكوي اي مشكل نشوين بو اوي واواني فرستي ان بو بغنا اوي اتوانن اجرو پاداشي كي زور قورا بو قيامت بازار قيامتي خوين بس وقرب كان بروجو قلتني روجي عرفات بذكر كدني خوا يا دي خوا كردو باشا كان لو روشانا بتايبتي لروجي عرفات بتايبتي تروج وكي سبحان الله مسلمان برزن كان روجي روجي عرفت شن يا قوري يا إسي فرمودك أخويني نوا بلام سندني أبو أواني لوين هروان بركة أو يتري عادي أمي بو حاجي سندني أبو روجو به بس بو أواني كنشون رسولي خواه أفرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي صوم يوم عرفة روجي روجي عرفة نوام نوامين بيججن أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها أفرمي من وابة تمام خواهي قولا وعدي بيداهم كبيكات كفارتي وسرينوي قناهي صالك الرابردو صالك دهاتو إيما بلان بو حاجة كان سنة نية بو إيما سنة بتابكي أو روشة مباركة لفرمديك ترى فرميتي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فرميتي هيج روشك نيا لهم روشكاني صار كخواي قورة سبحانه وتعالى خلقاني لأكتيال لأقري جهنم أزادك هيج روشك نيا بقر روش عرفة وإن الله سبحانه وتعالى لا يدنو خواي قورة لا لشويني خوي لا لا لا لا لسر عرشي خوي او علو قوري لا يغبي بذات الجلال خو خوي نزيك بيت ولا عبد بندك يعني حتى انا بردوام لي ما نزيك خوي قور سبحانه وهو معكم اينما كنتم وان الله لا يدنو ثم يباهم بهم ملائكته بخوانا سكان الرج عرفه شان ازيك بسر ملائكه يعني اها بروجون دبر من اها يكي بارشي خاميان بخوي انا بيتشاو لو باري دنيا وتبوتو زاي خلاوي هاتون پاری خویان خرج کردوه لپنای او بین علی را دوای لی خوشون دمن کن ملائکه کان یکا بشاهید که لهمویان خوش بی تیانا رسول الله او بس بو ایمه یکا لموقفی عرفاتان فمین نخیر بو همو امتی من لو رجا او ایتیایا عبادت و خواناسی بکن بروحی مشارکه لگل حاج یکانا که تصعید عرفات وستن بو یکا فرمیتی لم رجانا فاکثرو من التهليل والتسبيح والتحميد زور تهليل بكن لا إله إلا الله بكن سباس غزاري خواب بكن حمد سناي خواب بكن لا إله إلا الله بكن الله أكبر بكن برزان ألم دروشانيا ابن عباس وأبي هريرة كصحابي في أغمر من صلى الله عليه وسلم اچونا بازار لبازارا بدنگی برس الله اکبر یان کر همو خلقی بازار لقل یانا اوتنو همو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر و کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بكرة واصلا بدنگی برس لبازارا یانو همو خلقی بازارش لقل یانا اوتنو ذکر یادی خوا ابي لها مش يعني كي مسلمانان هبه سيكي ببازار ابروا الله اكبر قال انا مشيت بوا نو لا اوشيتك غافل لذكر اخوا اوخ اوشيتو تي نغيشتوا كا او خوايا جل جلاله لعظمته وعليا اخوي بمهم فضل قوري لسر ايما بمهم نعمه زورا تكبيرناك او تحميديناك سفاسيناك او تعظيم اخواناك او شعائر اخوا تعظيمناك بقورنا زاني لبر اوا ام رجانا رجانا كي تايبتو مبارك وبيروزن هاتشي كردوي باشا دستان بيغا كم ترخمي مكان اتقوا النار ولو بشق تمره قوت على جهنم ببارزن اگر بتنك خور مايكيش برزن من وازانم هندي عبادات هي برزان كاتي بيداويستي كي يتبيشو لوي ترقورتلا سي مثلا منو جناب اللواشة بعضك من قرار بها مو صالح قربان يمكن أما شعائرك جوري وخيرك عظيمة هيش بلام باور فرمون أجا قرباني دوانا كروا لواشة أمر رشتي ضرور ترهبه لقرباني كأجر زور تدسك تو وقت أتوي قرباني بكي بلام دراوسي كناني نية بيخوا بلام خزمك كري خانوي بيانية أو شر قربانية اگر اگال لو به یک ل عبادت هر گورکانی امر جانا که خواز ولی پی خوشا او یا فقیر هجارکان بسر کینوا ای ما هو ازانی هر روزو هر ذکر نخیر ل هموی گورت رو یا امر بقری بسر هجارکان دس دلیان خوش کی او نیت او نبوه او داما او قرزارا اما ل عبادت هر مزنو هر گورکان جاری و الله ل حجکش گورت را کا و بعضکس برزان یک اگل پیاو صالحان خواناسان و اولیای خوا ام قصه اگیرتو لکتیبو میجوکان زور باس کراوا افرمی من لحجبو لحجبو مخوتبو من لشوکانی مینا دو پیاوی جوانی هیکل عجایب بمنظر یکی دینداری جوانو لبردمی منا وستان قصه نکر یک اگل لیوی تیر یعنی پرسی لخو ما لیوی تیر یعنی پرسی و تی او امسال ابي چن کس حجي كربي اوتي والله انا زان بلي اخوا حجي هم ام خلقي قبول كربي اوي تريان بي ودوتي خواي غور سبحانه وتعالى امسال لبر خاطري انسان يك حجي له مو ام حاجه انا قبول كر تي كي اوتي نايم موفقه الاسكافي اسكافي يعني بيلا ودرو لكو الى الشام الله خبر ام بويو الله كاتي قرام ابو الشام گرام گرام من پیام دوزیم چو ملای سر دوکانه کی لیم پرسی و تم دنگو باس احوال و تی الحمد لله باشم و تم تو بتمای هاتن بو حج نبوی امسال تی کل رجها امسال چند ساله بتمام نصیبم شد تو شنو مقام مبارکه ملام رینا که حالا یه امسال حالا امسالش حالا بو حالا ولایی من همون سال پاری اویک زیالیم کوی کم و بوی پیپشم بو حج امسال دلم خوش بودم ارام با حجو پارکم که کرده بودم اروش مو با مالو افرت یکم بینی دو گیام بود قپ یکی به دست با بود تی خاله گیام بودم باله تی ام مالا بونه که خوشی لیه چشت و گوشت یان لیه ناوه تی خواه پیام بله باشت یکم با بکنه او قپ الان منیش لدرگاه کم ده افرت یکی رکوپی که دا پشت افرت داره و تم مالکه دیاره چشته که خوشتان لینه او بونی اروه شتیب که او قاپه بو او افرته و تی بسر چاو بلان با پی بلان بزانم رازید و تم فرم و تی واللهی لو نا چه بو ایوه اما حلال بی تم بو و تی من چوار منالم هیو باو کیان نیا اما کاره که مرداره و بو فرهان داو لسر او زبال دانه هیچ ما نبو بیخوین هنام و سر کم لیا کرده و پیست کم لیا کرده تو لیم ناو بو منالکان ضرورت حرام حلالکا آیا بو ایواش ایان نه الله میتونم الله محاسه روشت ما حتی پارم کوکت بو یه نام متمع دایی کن اما صرف کبو خوتو معلوم نالد من امسا نارم بوحش الله امش پیوتی مجدد لیبه سوین بخوا خوا حجی بونو سیوی لبر خاطری توش حجی لیه مش قبول کردو جاری واهی برزان کابرات چن عمره یکی کرو حمو صالک سی ملوان دینار یابا گایک با قربانی بلان براکی نانی نیه بخوا کاک والله او نوع قربانی انا نزام بلان چی دراو سیکی نانی نیه بخوا کری چی داماو بگره بسر اوانا افضل عبادات امه پیغمبری هم پرسی کامه باشترین کرده وکانه فرموی ان تدخیل على قلب اخی که المسلمی سرورا و تیوی دلی مسلمانه خوشکی او تعطیه خبزا یا نانه کی بیته جمعک تیری کی قرزه کی لکول کی توا اما لعبادت هر گورو مزنکانی امروش مبارکانه جا انشاءالله هول بین امروشانه وصرف كين بكين ان شاء الله ذخيره كي غورا بو قيامت مان بو وستان مان لبرداد جاي خوا ان شاء الله خوا غورا رحم بهم ولا اكمام كاو بزيب حال واحوال مانا بيتو خوا غورا بكر دوي خراب قوم ما معلوم ان لغلنكا خوا غورا بلطف كرم وبخشنده يو مهرباني خوي ما معلوم امكا خوا پروردگار نشمان ولات مان بختور واسودكا خوا غورا حج لحاجه كان همي قبول كا بتایبتی او برا کردانی کنیونی دی ایمشن دیر و روشتون خواه گوره حجیان لی قبول که و سلامتی بگرنه و نو مالو منالیان خواه بنصیبی همو اوانشیب که انشاءالله که حجیان بنصیب نبوه خواه پرورگر عبادت و طاعتی همو لیک من قبول که نیداته و بناو چوان مانه بناو جوان و صفت برزکانت یا ربی لده پارینو همو او خوشکو برایان من نخوشن دوای دعای خیریان لی اما کرو علم رج مبارکانه لم کاتو سات پیروزالی د پارین و شفای ملای کیم بی یا ربی همو او کسانی که نخوش و ناساق نیش و آزار لس سوکی او خوش کبرای دمان که شو مشکلیان هی یا ربی به شو مشکلی هم ملای کیان آسان کی اجنو مردانی تو راون بیکت لیکتری آشتیان بکی تو یا رب العالمین روی رحمت کی ته ملای اکمان السلام دین مبارک و پیروز دام از راومان کی عاقبت خیر مان کی لعاقب الشری و بدبختی هم ملای اکمان بپارزی ومن واولاد ومال من امان لا بلا مصيبه ولا خشون خشي خراب محفوظ كيا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا توجهوا الى الله وانتم موقنون بالاجابه
1: دروج يا كمي مانغي ذي الحجه درفتي عبادته فرستي خواناسيه هنگاوي گيش نبر زماندي خواو هوكاري اقريدلو سكونتي روحكانا روج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن که پاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره در روج یکمی مانگی ذی الحجه آسمانی براعت و گرانوی بولای خواو باشینی احرامی بندایتی و خوشترین آوازی خواناسیه بدروشمی لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكمي مانجي ذي الحجار روجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

جفر خير ونور وبركتي سلتاي مانجي ذي الحجة كأمر لخزمتي داي باب زانين پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم چی من فیرك سبارد بمروج پیروزانا ما من ايام اعظم عند الله ولا افضل عنده ولا العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر هيج روجان نيا قوره تربيه لا يخدا وشاك تربيه لا يخوا وخوش يستربيه شاكه كردنت يايدا لا يخوا بويني ام دروجا ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم عند اجرا عنده من عمل في عشر الاضحى هيش كاريغني باك تربي قورة تربية باداشتي لا إخوة بويني أو كارا شاكاني لم رجا في روزانا دان جام ددري وابن عباس فمي التي يكراي مانجا كان دا هيج مانجي شانية أعظم من شهر ذي الحجة لبلو الرئيس دا لا إخوة الرئيس دار تربية لمانجي ذي الحجة دا لبروي تلبية ولبيك اللهم لبيك دعاء وذكر زور تيا دكري رجوي عرفة ورجاني ثري تيا دبي ونجي ججنو وهروها مراسيم حج وعمر وقرباني تيان جام ددري لم رجانا دا دواما ليكرا وزيادة بيوي زيادي خواب كين تبارك وتعالى ويذكر الله في أيام المعلومات دواكرا وليان يادي خداب كن للروجان شي دياري كرا والناس را ودا كام در روجيا خواهي قورة دواما ليكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي بروا دارا يكجار زور يا دي خواهي خوتان كن تبارك وتعالى ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله بهم ملتان بيش اواج مراسيم بوجوري قرباني من داناوا بس لبرويناوي الله بهن ريو يا دي بكري أقم الصلاة لذكري نجك بوياد بكي دايشي من دارنا فرمي إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله سران ويشوار دوري كعبة وصفا ومروة ورجم الشيطان هرهم إلى بروي لم رجان داناوي خدا بهند يادي زور بكري فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد آلم رجان دا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر زورت يا إذا بلي نوار شنك بدلني أي وأذكروني أذكركم خدا دا فرمي يا دم كان يا تاندكم أنا مع عبدي إذا ذكرني من لقلب عندك إخوان دام هركاتي أو يادي من بكاء پیغمبر اخوة بیرمان دخات و دفرمی سبق المفردون مروف بیوین اکان لهم بوارکان دا پیشی هاو شوی خویان داوتوا و تیان چین او بیوینان ای پیغمبر اخوة فرمی اوانن که یادی اخوة زوردکن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت او مروف یادی خدا دکا و اوش یادی خدا ناکا لای خدا بوینی زندو مردوا بهم سبحان الله والحمد لله هتا دوائیك قرتوی مسلمان بیلیت و دلنیاب صدقت بود نسره ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب الله بمثل ذكر الله مروف هیچ کارشی نکردوا هو کاری پنادانی بلا سزاکانی خدا بوینی ذكری خوا العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله بنده مروف ناتواني خوي بپارز يا الشيطان بوين اي ذكر اخوان به كواته هريادي خوايا مروف كان باش دپارز يا الشيطان الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم آية بيتان راقينم باشترين إيشتان باكترينيان لا إخوا أو كذبته هو كاري بلا برزيبو إيوا باشترى لروب الربون ويدوش منانتان باشترى بوتان لبخشيني عالتون وزير وزيو وتيان شيء بيغمبر إخوا
فرمي ذكر الله يادي خدا. من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده هر کسی وکو پیویز ناتوانی ببخشی وکو پیویز ناتوانی شونیش بکا وکو پیویز ناتوانی روبرو دجمنانی خدا بوسته قربوی امانه فلیکثر من قولی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر با اوشوارو شی زور زور دوباره بکاتوا. ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة هر کسانی لهر دانش نکاد ابنیشنو لو ما ودا یادی خدا نکن دبینن دبیت شداخ و حسرت یک بیان لآخر زمان داو لقیامت دا چی یادی خواناکا پیغمبر فرمی جیلو گمجه اوی جیلو گمجه بیادی خواناکا. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله هر كبياني دبيته الرجل هلدي تيك راي دروس كراواني خدا دكونا الذكر يا دي خوا إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم إلا ما قال الشيطان كانوا مروف جنو قمجة كان كأمان دورا ليا دي خدا ونا إخوانا بالم روجا پیروزان دا زیاده پیویز قرآن دور کین و بیخوانین امیرتو ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن خدا فرمانی پی کردون مسلمان بم و فرمانیشی پی کردون قرآن بخوانم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه قرآن بخوانن و دبیتت کار بخوانا کانیان روجی قیامت دا من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف الكسي في خوش أخوات يا غمالي لا زور شيئين وخوش يستي بالك تيبك دا قرآن دور كاثة وبيخويني. عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض زور يا دي خوابك وقرآن بخوين رواب شوك وآسوديت ويلا آسمان واتل باهشت با وصف سنای باشی توی لزویده ایم اوکو پیویز قرآن نخونی نوا اجینا اجلی گورمان دزده کوید پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام من قرأ 10 آیات فی لیله کتب له قنطار من خیر من الاجر والقنطار خیر من الدنیا وما فيها هر کسی لشو داتن ها ده آیت خویده یک قنطار پاداش دیده دریتا و لچانده او قنطارش باشتر لدنیا و لهم و اوکت یاید بایی چمه هر همون خواندنی ده آید لکه یا لشوده فاتحه یک و قل هو الله ای ایم قرآن و پیویز دکی نشیفای دلان و جستمان اوی نخوش آیا نخوشی درونی هی قرآن بو نبیتا شفای شفا اون لی ما فی صدور آیا اوی نخوشی جستهی هی جاری چانیشی لخزانکانی نخوش بو بیشی کتری فرمو عالجی ها بی کتاب الله کتیبا که خواب کرد شار سر بوی علیکم بی شفای العسل والقرآن او دو شار سر کاری گره با کار بینن هنگوین و قرآنی پیروز كان إذا اشتكى پیغمبر اخوه هركاته نخوش بوايا يقرأ على نفسه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ناس وعواني في دخل بصر خويدا وشوني كأزاري هي فوي بياك ندسي بيانا وخدا ليك الشفاء همو آياتا كاني خدا شفان تنهاشي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية رحمة آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة هم وآياتان دبن الشفاتان إلا وآياتان نبي كسرتاك باس عذاب إخوايا وكتايا كشي باس الرحمة إخوايا ياخد ببيشوانا وسرتا رحمة وكتايا عذاب.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف بما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا أزان خوش بستان لهركي بنا أشتي بردقاتان ليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبشين ويمي سورة مباركة الحجرة باسي أوما كرد لحلقي بيشوترا كخداي قورة فرموي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون بدلنيا يو براستي ما مروف من لقرأكي ترشاوي رق دروس كردوا إن جهدوا يوافرمي والجان خلقناه من قبل من نار السموم أفرمي جنو كشمان بيش دروس كردني مروف دروس كردوا بلام جياواز لدروس كردني مروف مروف من لأو تيكلبا قل إن جابيت قر إن جا بربرا قرك أترشي إن جا رقبيت إن جا تادواي أو قناغاني بريو دروس كردوا بلام خداي قورا جنوكي لآقر دروس كردوا چا آقري من نار السموم سموم لردا معناي بقرو بتين آقري كي بقرو بتين إجا معناي كي دي كشي هي أوش أوية لسم وهات بي سم يعني كن يعني شونها على سم الخياط يعني كوني درزي ونيا كوني درزي يعني أو أقرب بتينا أشي بهمو جيجايكا يعني جيجي وردوريش أشي في دعنا أبي بوري دي بيوتر ناري سموم أكري معناه كده كشي هبي ل جهر وهاتبي يعني أقريكي جهراوية أقريكي جهراوية على كل إنجا الردا خوش بستان خلق دو پرسیارکن لیره دا پرسیارکن شان زور زور ساده و ساویل که بلام خلقی اکی زوری سرقال کردوا یکمیان الان باشا اگر جنوکه لآگر دروس کراوا چون خدای گوره با آگر سزای دا چون با آگر سزا ادره آگر با آگر چون سزا ادره اینجا دو میشانویا باشا اگر جنوك لآگر دروز بوا أبي أو آيات هلا بيك خداي قورا لسورة أنبياء داتي دا فرمي وجعلنا من الماء كل شيء حي بلام هردو پرسيارك وطمان پرسياري سادة وساكارا يكم يان باشا چون أبي جنوك لآگر دروز كرابي وآگر سزا بدري اي باشا خو ايمش لآو دروز كرابين باو سزا ادرين ونيا لزستانكي ساردا سهولاويك بكن مسرا سزايا بوت بقاو أخنكيت سزا أدريخ سزاي توتيا خنكانا إن جادوايا وقاو قرم بكري أتسوتيني أو قرم بكري أتسوتيني لقل دروز بوي لقر دروز بوي أقر توز قالك توزك بچه تشاو آزارة بي آزارة دا هر توزك بچه تشاوت آزارة دا اگر میکیت تو پالک باشه رقب بیت او قرآ کتول قرد روس کرایل ابن ردا اگر او قرآ میکیت تو پالک و بی و شنی بیله کسی کسیش کنی احتمال بیشی کجی هر بچی هر با او قرآ کوانتا و پرسیاری که من علانه چون ایمش چون لعود روز بین چون سزا ادرین با او چون لقل دروز بوین چون سزا ادرین بقل چون لقر دروز بوین چون سزا ادرین بقر اول برچاو مانا دیارا بو پرسیاری دو میشان اویا براسی کسی دی تفسیر کانا کی چون کزانستی سردمیان لا نبوا فرمویانا وجعلنا من الماء کل شیئن حی جنو کنا گریتاوا أو عموم يراد به الخصوص استثناء تأكراوا ما بس جنوكنيا يعني جيجا جنوكا وجيجا فريشتش باشا كأوان لا روناكي دروزبون بلام حقيقة أم آت خداي جورك فرمي وجعلنا من الماء كل شيء حيها مشتكي زندوما لا أو دروس كردو بيويز ناكا هندي بونوري خدا كزندون جيان كيتوا جيان كيتوا بو چونك لجيان مانا إما أبينين لا أو آجر دروس كري لا أو آجر دروس كري لا آجرش أو دروس كري باشا لبيتوانو سينمونا وكنمونا كرت اي هنين او بوي بزانين چون او آياتا لواقعي مدى بچاي خمان اي بيني يا كم يا نوايا هورة رشقة طبعا هورة رشقة للرقي خاليبونا وي بارقي بوزاتيف ونيجاتيف هورة كان تيدرو سبيه هورة رشقة دو سبيه جاري وايا بارغني قيتفا كان كالهورة النابن ياخو كما من بارغة يعني شحناتي كارباية تدايا بارغة بوزاتيفا كان اين اخوارا و اين اخوارا و ها لزويدا خوان خاليا كانوا هورة رشقة چي بو شحنات بو او شحناتا او بارغانا لچي ادروز بون لهورة ادروز بون لكاتا كاما ابينين هورة رشقة خلق سوتين آقرا آقرا باشا او بروسكي آقرا خلق سوتين لكاتك سرچاوي او آقرا تيبو او دوميشان وزي او يسا طبعا وزي او وزيكي زوزور باك وزيكي زوزور باك بابتشواني وزكاني ديكا وزي كاربايكا وريقرين لرقاي دربندو بزدقا كانوا ايما او بكار ينين لا بكار هنان مان بو او وزيلي ورغرين كاربايلي دروسكي بو اسا صدابيسي كارباي جهان زكي صدابيسي كارباي جهان لا تشي ورغيري لا ورغيري جورترين ويزغي دروز كردنو برهم هناني كاربا لا او لا تشينا اي بچاي خو ماني بيني نسا او كاربا كاغرا لا تشي بر اهمين ري لا تشي دروسكري لا أدرو سكري سيمشان سبحان الله آياتك زور زور سترن راكيشا آياتك زور زور سترن راكيشا براسي نمبينيوا والله مي أو قمانا أو أبدريتوا لتفسير كان نمبينيوا أو آياتك اللي رأى باسك زانان باسيان كردوا أفرميك لسورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون آياتك زوزور قوري زماني بيغمر عليه الصلاة والسلام خلق لصحراء دا جياون باشا هنكيش لنا وشاراون على كل بلام كاتي أبينين دارك كتر الصوزة قرقريا قرناقري قرناقري اي چه داره گره گره؟ داری وشک باشه باشه او آیت هاتو تخواره و اوان لیتی نگشتون یعنی چی لدرخته کی صوز آگر بر همینه خدای گوره لو آگره و ایو گر بردنشتی دیکه اما یعنی چی؟ ایسه زانایان بو من رونه کنوا که درختي صوز بتايبتي قلاكي وزو آقر لا خور ورقري وإمجيت كوزا لخور ورقري وإمجيت دوش الدروسكا يكام يعني كلوكوز دوميشان أكسجين ببي أكسجين آقر ناكريتو أو أكسجين هندكي أداب مروف هندك يدا با جينجا دو مكسيد ورقري درخت انجا اكسجين ادا با جينجا باشا انجا هندك يشي خزنكا لناو تيا لناو درختكا بويا او درختكا تي اي بري وشك بيت ابيت الداركي وشك بو اتواني بيسوتيني ان اتواني بيسوتيني باشا بو ايتواني بيسوتيني لبرتيا لبروي او زو اغرا تيا خزن كراوا تيا خزن كراوا اغر او اغر تيا خزن نكرا نتتواني بيسوتيني ايسش كاتي اما هرشي اغر قينو بيسمن باكسجين باش اوهم اكسجين بكاريني دو اكسيد كربون برهبيني باشا اگر اکسیژن نما او کاتا جیان نامین او کاتا اگریش به هیچ شوازک نا کریتاو اگر نا کریتاو به هیچ شوازه بو چون اکسیژن نمانو اکسیژن نماو بو خدای گوره فرمی من الشجر الاخضر حتی لدرختکا نا فرمی لدرختکا افرمی لچیکیا لسوزکیا لسوزکیا بو او عملیت الترکیب الضوئی زانا نوازان لا فرقان نشاء أخوين ري كواتا لا بو ما اندر كوتوا اواتا لا تشيوا اقر دروز بو لا تشيوا اقر دروز بو لا درختوا اقر دروز بو لا اهو اقر دروز بو اي چون خداي قورا ناتواني جنوكا لا اهو دروز بكا لكاتيكا جنوكا اقر باشا بو شوازا خوش بستان این جادوایا و امی بزنی کاتی افرمی من قبلو بونی جنوکا پیش بونی مروف جمارش یان زیادتر لجماری مروف حتی او شکش دلالتی نادیاری و شاراوی تیدای جیمونون بو معنی شاراوی یکو جنین جنون مجنون بله الان داخل که دیگه شی خوشبستان خدای گوره باسی دروس کردنی آدمی کرد اینجا باسی دروس کردنی جنوکشی کرد پیش آدم آیا بونور هب و پیش آدم براسی بلگه کی قطعی لدقی قرآن و فرموده پیغمبرانی علیه الصلاة والسلام بفرمی هب و یا نبو هرچی باس کری لو بابتا اجتهاد اجتهاد هنه کان الان کاک هب و لبرچی چونك خداي جورا فرمي إني جاعل في الأرض خليفة أو خليفة جانشيني خدانية جانشيني بونوري ديكيا إن جادوا يوف ريشتا كانش قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء آيا خدايا چون لزويا بونوري وادروسا كي لكاتكا خوين الرجنو فسادو قندلي بلا وكانوا ألين أو فيربون أزموني عن هبوا خلقي دي كان بيني وبيش آدم او كاراني انجام داوا بويا او قسانا كان براسي اما بس تنها اجتهادك اكري ولا مدريتوا بچي ولا مدريتوا هر خودي فريشة كان ولا ميان داوتوا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يعني اشتك نيه اوان فيربون خداي قورة فيري كردون كاتي فرميتي اني جاعل في الارض خليفة من مروفوكو جنشيني دانين بيشي فرمون راقين دون امر و آزادی پی بخشم لبرو آزادی پی بخشم خیر و شر یبه چاکه و خرابه یبه جیان ابیتو مردنیشی ابه چاکه کردن لگل خلکا رزگار کردنی خلکا لنخوشی کشتنیشی تیدایه فسادیشی تیدایه و چاکسازیشی تیدایه سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا بلام ابیشتی که بیلیم مروف تمنی سن باسه کریلن چند هزار ساله که کره بله 10 میلیون ساله کره بله 1 تریلیون ساله لچاو ازلیتی خدا صفر یعنی چی؟ اگر هر چی گردون هیه پری بکی لصفر اینجا ریزیان بکی هر صفره یکسان بیه به تریلیونیک لبرانبر ازلیت ها یکسان با چی؟ صفر هیچ ناکن صفر لبرامبر ازليتها بوي علي معقول نيه خداي جورا كازليه بتريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون تريليون صال تا ازل بونوري نبي عبادتي بوبكن تا لچن هزار سالكي كما مروف دروز بكاتو عبادتي بوبكا ازادي بي بخشتو رزي لي بقري بوي اما وكو دليل كي راجح يعني ترجيح او واقينه كمروفي دي كهبون بونوري دي كهبون والله أعلم قطعي ناكين بوشيوازا إن جاء لردا خداي قورا فرمي وإذ قال ربك يادي أو كاتبك وباسي أو كاتبك كبرورينري تو وبروردقاري تو فرموي بقشت فريشتكان للملائكة أكري قشت فريشتكاني خدا بقريته همو يعني إكي كشان درنسن أكري كومالا فريشتيكي تايبت بي خداي قورا بوان بلي إتر أوانيش بتكرا بيكوا فرماني خدا جيبزيكن بلقي لسرنية نبو يكميان ونبو دوميان وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون أواني باوران بإيفولوشن هي بردوزي برسندن يخو برابيدان هاتون لردا ألان كاكا سيدي قرآن جبكا جاوازي كدو لنوان بشر إنسانا بشر أمره وبدائية دس بيكيه كبيش آدم كبيش آدم دوائي وكآدم دروسكا خداي قورا ناوي أني إنسان دوائي وبيتا إنسو إنسان كواتا بشريات مرحليتها مرحلي بيش آدم بلام براسي أوقسي كيزور سادو ساكارو من علامية شون أم أهتان بوخين موك ولامي أوقسا داتوا قل إنما أنا بشر مثلكم باسي كي باسي بيغمرين أزدار من عليه الصلاة والسلام باسي كسي كي بدائين يبيش آدم قالت ربي أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر مريم خاتوني دان باك دان باك أفرمي پروردگارا چون منالم أبي لكاتك بشرك دسي لنا داوم بشر باسي مروفي بيش آدم ناكا إنجا رولكيشي يتقو بيفرمي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من الشي من الإنسان نا من البشر أحدا أو كاتا بلي من الرجوم نزلم كردوا وما هي إلا ذكرى للبشر إنجا خداي قورا بجو كريستيانا كان لي كاتي آنود نحن أبناء الله وأحباؤه يمر الله خدا وخوش ويستي خداين خداي جورا بيانا فرمي باشا بيان بلي بوشي خداي جورا سزاتانا دا بلكو يوا بل أنتم بشر ممن خلق كافر كان با بيغمراني أنا ود إن أنتم إلا بشر مثلنا بيغمرانيش لولا ما ينفرمو إن نحن إلا بشر مثلكم بوي براسي أوا هيج بلغي غني لسروي أو جياكاريا بكي جاكاري لنوان بشرية وإنسانية بشريات لداينا ماديكيتي خواردن بشريتا خوتن بشريتا جولا بشريتا قسكردن بشريتا ياري كردن بشريتا نوخصنوا بشريتا او ايكا دروية باشا او بيوتري بشريت جيانت خواردنت نوستنت باشا نوخصنوات أبانا هموي تشين بشرية كاتت جانب مادية كي بلام جانب معنى يكي بيوتري إنسانية بيوتري إنسانية بوي أوانيش رخني عن لبيغمر أو أبو عليه الصلاة والسلام نانو تتوش إنسانيكي أنو توشيت بشريكي بو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كشكل لواي چون نبی فرستادی خدا به تو بروات ناو بازار و بخواتو بخواتو هاتو چوب که نمیشتی واب که کشکان لواه کشکان لبشریت بشریت او معنا گینه حتی لزمان عربیش بپیس وتری چی بشره بی مروف پی وتری بشر لبروی پیسی بدروی جیواز لعجلا کانی دیگه کپیسیان با توک شر را و تو باشا بلام إنسانية شكي معنوية كاتي أتوي استعيشي يكي بكي علي براستي إنسانة نالي براستي بشرة كشل بشر بوني إيمانية إيما هموان بشري تو بشري من بشرم إيماش بشرم أوانيش بشرم باشا
3: بلا علي فلانا كز براسي إنسان صفاتي مع نبي كيتي علي إنسانية إنسانية يعني شيء خوف وادم يعني شيء يعني رازقوي داين باكي يرمتي داني خلقي أعزائي بويري نترسي جانب معنوية كيتي جانب معنوية كيتي جا خدا بيمانا فرمي لجيك أفرمي بشر دروسة كم لو قراء لجيك دي كافي فرمي لو قراء كجانب كي مادية من چي دروسة كم إنسان دروسة كم إنسان باشا بلام أو إنسانا لبيامي خدا لادا إن الإنسان لفي خسر لكاتك أبوا إنسان بوايا بإنسانيت بما يتوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لكاتك خدا توي بإنسان دروس كردوا باشا بو دورك يتوا بو خو بقور أزاني بو خود بقور أزاني جانبه كي مشرق لإنسانا بلام چي إنسان فراموش يكا إنسان فراموش يكا كات خداي جورب يانا فرمي من بشر دروسكم لقريكي ترشاوي رق أوانيش فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هر كات ريكم خستو إن جادواي أوا لروحي خوم كرد ببريا فقعوا له ساجدين تيك الراهموتان بكونو كرنوشي ببرن أردها خوش بستان خداي جورا باشكرا بيمان الله او مروفا تا نفخي روحي بيانا كرابو تا روحي خداي ببرانا كرابو رزدار نبو هروغو قريكي دي كوابو بلام چكاتي الرزيلين را لو كاتا نفخي روحي بيكرا بويا كاتي نفخي روح كرا ابي كرنوشي رزليناني ببرن باسم كل جاري كان متن بلام امه هليه كي لتقشني الروح اما باسي جسدكين باسي نفسكين باسي روحكين جسد او لشيء او تنيه نفس جاواز لغا الروح لقرآن بيروزا روح جيقا بو قرآن جيقا بو بيامي خدا بو هلقري بيامي خداش كجبريل عليه الصلاة والسلام باشا لمروفا تنها بو آدم بو مريم بو عيسى إنجا ببوني عيسى وبو مريم إيش بكارهن راوا ببوني عيسى وبو مريم إيش بكارهن راوا بو خداي جورا بو آدم فرمي ونفخت فيه من روحي بو عيسى شفرمي وروح منه بو دايكي عيسى أفرمي التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا أو إيش لبر خاطري تيها لبر خاطري عيسى عيسى روحك عيسى روحك باشا بو غير أوانا بكار نهين راوا لفرمود دا بو مروف بكار هين راوا جيجا مروف جيانداري ديكا روحي مي آيا مروف روحي هي أكري بلين ما دام فرمود كان هاتوا مروف جي روحي هي بلام أكري بلين فرمود كان الرواية بالمعنى راوية كان النفس وبلام شيء بمعنى الرواية يعني كردو وين زاني ونفس الروح بمعنى يك معنى بوي الروح يعني بكار هناوة لبريتيا لبري نفسها هردو معناك أكري أقنجيت أم يان بي ياخو أو يان بي قرنجا ويا جاوازي نفس الروح ويا أوي أجي جياني مروف بيوستا بنفس ونقب الروح أوي أمري نفس نك روح أوي تكليف كراوة بكومك أو نفسنك روح أوي آرام بي أوي تورع بي أوي أمر بشاكك أوي أمر بخلابك نفسنك روح أوي باداش أدري أوي سزا أدري أو نفسنك روح أوي زين وكريت أو نفسنك روح سيري أما يتانبكن ما بيكو بيان خيرين إنجا أبي بزانين روح عالمي أمري خداينك عالمي خلق بلام نفس لعالمي خلقايا خداي جورا فرمي ألا له الخلق والأمر خلق أمر دروس كردرو فرمان هر هي كيا هي خدايا وبو خدايا كاتب باسي الروح كافر مي ويسألونك عن الروح كل الروح من خلق ربي نا من شي من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا بلام كاتب باسي نفسك كافر مي شي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم خلق باشا لقل نفسه خلقي نفس ولا خلق أنفسهم أهتا كان بخنين هو إن النفس لأمارة بالسوء لا ما رحم ربي يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية ولا أقسم بالنفس اللوامة أو نفس آرزوك حزي لشتا أو نفس إرادة ويستيه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أو نفس كار أنجامدا إيشكا مانوا به أزانيت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تكلفي نفسه أو نفس مجادلك أو نفس ديالوكك برقري لخويك يوم تجادل كل نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يا أخو مرك خداي قولنا فرمي كل روح ذائقة يعني ذائق لقرآن روح ما مذكريات والزمانة ألين تذكروا وتؤنث باشا كل نفس ذائقة الموت ناك الروح أو النفس مرقة شيجيت باشا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها أحييتي هر نفس فكأنما أحيا الناس جميعا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها باداش وسزا ليجزي الله كل نفس ما كسبت اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن جاء خداي قول إلهامي بخشي وبنفس ريقي تشاك وخرابي بيبشان داوا بنفسي كردوا بيفرموا نفس وما سواها إتوائكا فألهمها فجورها وتقواها بوي غلطة نفس ترجمة بكري بتي ها بشيكي ديكا ياخو الروح ترجمة بكري بجان نازم أقر بجان ترجمة كر نابي نفسيش بجان ترجمة كي أقر نفس بجان ترجمة كر نابي الروح بجان ترجمة كي بوشي وازا حقا بروح هربلين روح ترجمة نيكين هربلين چي بلين روح چونك روح چي نفخي چي خدائية بوريز لناني مروف نفخي كي خدايا بورز ليناني مروف حقيقتي چه نايزاني حقيقتي چه نايزاني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون أفرمي إيتر كاتي خداي قرواي فرمو أو كاتا مروفي دروس كل نفخي روحي بياكر يكسر تكرا يكسر فنافر من ثم بيريان كردو يان تماليان كرد إيشي أمران خصص بين نخير نخير فيكسر كاتي خداي قر نفخي روحي كرب بريا يكسر فسجد الملائكة فريشتا كان تكرا كلهم باشا كلهم يعني قشتان أي أزمعون يعني تي أزمعون سودي تي ألدى سودي أويا بيك ريز بيك وا بيك شواز هموي بيك وا چون كمان مراسيم ريز لناني ام جينشينه خداي گورا مراسيم كي بودانا و بدون تشبيه چون لهمو لا تكاكات رئيسي سروكي ولاد دان ري مراسيم كي بودياريا كان ريزي ليگرن فرقي موسيقي فرقي عسكريين ها هموي بيك و يسيمكا تحيي عسكريا كان باشا رز لنانك بو أويك سروكي ولاد دان رعوة بدون تشبيه ولله المثل الأعلى خداي قورش وكو سروكي أمزوية جينشيني أمزوية دانيت مراسمك رز لناني بو داناوا إنجا أفرمي أبي هموتان تحييي بوبكن تحيه كتانسيا كرنوشي ريزلينانا بوي بوي هميان بيكا وكوشون فرقيك عسكري هر همي بيكا وتحيه عسكريك كا فريشتكانش هر همو ليكا تبيكا وبيك شواز سجودي ريزلينان يعني بردوبو باوكا قورمان آدم انجا خداي قورا خوشوستان نكنا هالأوا نكونا هالأوا باشا علين خداي قورا كاتي فرماني ياوا بفريشتكان كرنوشي وسجدي ريز لينان بو باوكا قورمان آدم برن اي خو إبليس فريشتانية لملايكانية شوكا بدقي قرآني بيروزا فرمي كان من الجن ففسق عن أمري ربي خو جنوكيا إبليس لجنوكيا لفريشتانية كواتا مشمولية بفرماني خدا بل امني شلم مشمولية بفرماني خدا اگر خداي قورا تنها بفريشتكاني قتبه بلام آيا خداي قورا بس تنها بفريشتكاني قتوا سجده ريز لنان بو بآدم برن نا نا او تا لآياتي كا خداي قورا فرميشي لسورة عرافة أفرمي بإبليس أفرمي ما منعك ألا تسجد إذ تايكن أمرتك چي وايليا كردي سجده ريز ليناني بو نبي لكاتك فرماني تايبتن بتو كردو وكو چون فرماني كردو بفريشتكان فرماني تايبتشي همو بو چه؟ بو إبليس إذ أمرتك ني فرمو إذ أمرتكو نا أمرتك أمر الملائكة وأمر إبليس أيضا أمرا خاصا أمرا خاصا إن جالر دا خداي قورا برسارك خداي قورا زور شارع زاي خوي آقاي ليتي بلام حواري لغلاك برساري ليكا يكسر يما قانون يكيلتي ألي المتهم بريء حتى تثبت إدانته المتهم بريء حتى تثبت إدانته ألي تومد بار بريء بيتاوانا حتى نيس المينيكتيا تاوان بارا إنجا آيا دادور بزانستي خوي أتواني حكم بكا تنها خوي ري جاوازي لسر لاي فقها زورك لزانانا فرمون دادور بچاي خوش اشتك بيني ناتواني حكم در بكابو شوك جنابي دادوري شروكو مسلماناني دي كوايا هج جاوازي كيليه اتواني بدرو خلق تومات بكا بلي بچاي خوم بيني موكاري كدو لكاتك درو بكا بوي بيوسي بچي هي شاهيته نعوذ بالله نالين استغفر الله وكفرناكين بلام خداي قوري فير مانكا بس بعلمي خوي إقامة حجة بسر خلق وناكا أبي كردوكا بكن خداي قورا أقر بعلمي خوي دادقاي بكردان يما يدروز نيكر هر خوي إيزاني كيما دروزكا من خرابة بم ويوشاكا من يعني من شاكا من ويوخرابة بن خداي قورا خوي إيزاني بلام نا أبي دروز مانكا إنجا شاكا أنجام بدين إنجا باداش مانا داد سزاكا أنجام بدين تاوانكا أنجام بدين إنجا سزا مانا داد يعني بعلمي خوي خداي قورا محاسبة من ناكا أي بچيا بكر دوي خومن بكر دوي خومن بوين رجا خوشوستان خداي قورا قصة لقل إبليس آكا إقامة حجي لسركا أزاني خوي بقورا زاني أفرمي لآيتك ديكا استكبرت أم كنت من العالين أي خود بقورا زاني يعني لا حقيقة دا خود تيكيكي لقورا كان بيمبالي أو إشالة نعم من يكيكم لقورا كان مسئله استکبار نیه خوام بگورم بزنم هر خوام گورم هر خوام گورم باشه خدای گوره فرمی قال یا ابلیسو ما لك الا تكون مع الساجدين قال انا خير منه لا تكيديك خلقتني من نار وخلقته من طين لردع فرمتي قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون بمن جوان يا اخر ناكري من او من قرك بسر مروفا كوكو چون قرك بسر ابليس جنوكا من انا خير منه وكو فرويد ليتي ايغو سبر ايغو انا واناي بالا منو مني بالا ها فرعون ليتي انا ربكم والاعلى هرباسي منا ها كاتي باشه سری کن حتی جنومیر سری که جنومیر زنه چون منی بالا و منی انتدایه کته منال کن شتی کی خراب که پیاو که گرتو مالا از زنیک چه کت سپنی کیا و چه کت اکشی تونیه ها کرکه سری نمرکانی کرکه بکه بزنه سری نمرکانی کرکه بکه بزنه چه نمره که نو حیای بردم کرکت ای کری خون نیه بلام کاتی یکم بی کرکم یکم بو کرکم دکتوره کرکم براسی پالوانه کرکم بردیو ایوه شکوری خزانش نیه سری که بشک لو انای ابلیس من تیدای بشک لو انای ابلیس من تیدای قطعبی کاتی دره چیت علی چی؟ علی ماموسا داری چانم؟ حتی اگر ماموسا جیرمتی یابی بگندلی داری چان بی علی چی؟ در چوم وانیه در چوم بلام کاتی اکوی نالک اوتم علی ماموستا خستمی خستم یعن باشا هر همی انای فرعونیه بلام انای کی توزه بچکتر اگر یارمتی نفس من بدهی او انا گوره ابی گوره ابی اگین آستیک دی دعای خوایتی اکی نعوذ بالله یعنی لچی لابلیس گوره تر ابلیس دعای خدایتی نکردو ابلیس ری اعتراف اکابا خدا ناله من خدا سوین بعزتی خدا اخوا هل بر رب و اله باسی اکا او بلان فرعون لابلیس بیستر لو خرابتر لآستيك بالاتر لخرابيا علي من پروريني ريهوام ما علمت لكم من إله غيري أم أنا يا قري كر بسر إبليسا قري كر بسر فرعونا قرأ كان بسر يمشى أقر كنترولي نكي أقر كنترولي نكي نالي أها جاري كان نموني كم بو جرانوا أسيري كان منال كاتي هارو هاجيكا الروا شقي لبيالا كذا دا بون من شقي لشتيكا دا علي أرو كير بويت چیر بوی ندبینی هر خودی خود اروی برگاه همان کر ام انجام بدی شقیق لپیاله کدی چاکر رجی باش او چیک ام پیاله لی ردان آوا باش او آلتا نگرتو ای باش او لیا لومی منالکت کر بلام لیرا همان انجام کر بو لومی خلکت کرده میشه همیشه چاکر کردت بو خوم بلام خرابو بو چه بو برامبر او انه کی براسی ابلیسی و فرعونیه ای لیر دا از دکانم ام ولامه ابلیس ها حالا گرین بو حلقه که دیکه و سرطان نیشینیم هرچنده به قرآن سریشه نایت یا ربی خدا یرمتی من بی بو زیادتر لی پیامکان تیب گیم یا رب العالمین خدای دل من خوشتر که یا ربی خدای وام لکه چجل عبادت بگرین یا رب العالمین خدای وام لکه چجل مناجات و پارانوور بگرین یا رب العالمین چجلی بکین خدای بلزت و بچیجوا عبادت بو تو بکن یا ربی خدای خوشویستی تو لمن لهمو خوشویستی خوشویستر بی یا رب العالمین اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين اشف مرضانا ارحم موتانا تولى امرنا عجل اللهم خلاصنا اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقرید و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجيه كمي مانجي ذي الحجة آسماني براءتو قرانوي بولاي خواو بوشيني إحرامي بندايتي وخوشترين آوازي خواناسية بدروشمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك در روجي يكمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكرو يادي خوايته دا برز رادا گيريو مالو بازارو شويني كاري پي آودان دكريتو

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانه.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ بر

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار بليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم ببارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنو فرمانا كانم برجوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. سعيد كريم سيب رزاي خويلي بيدليت بيابيك لأنصار كان كوتسر مرقوا وتي من فرموديك تان بود جرموا لبر هيتشتيك بوتان نا جرموا تنها بأميدي پاداشتكين بيت جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو: اگر یشکتان دز نیوش بگرید، دز نیوشی کی باش پاشان بروات در و بو نیوش، اوال اگل برز کدنوی پی راستی دا خواهی گور چاکی کی بو دنوسید، ول اگل دانانی پی چپی دا خواهی گور خراپی کی لی حل دورینید، جا اگر هاتمز گوتو نیوشکی بجماعت کرد خوالی دبورید، و اگر هاتم از گوتو نویج جماعتک هندیکی لیکرابو و هندیکی مابو اویش اوی فریای کود لگل جماعتک کردیو اوی تریشی تواو کرد اویش بهمان شوا خوالی دبورید، و اگر هاتم از گوتکو اوان نویجکیان کردبو امیش نویجکی تواو کرد اویش بهمان شوا خوالی دبورید.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكومن دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحب

إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشت گیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گراب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيانا توو وابن حبان بصححي دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخوينه او هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گراویانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بيشوا علي رزاي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كدادي بيشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر

سپاس و ستایش هر بو او توانای بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردقالا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکه چورینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خوي لبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نوگر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: سبيلا
1: روجيك ديت ستمكار قب دكات بهر دو دستي خوي داو غاز لهر دو دستي خوي دا گريد لپشيماني داو دليد خوزگل لقل پیغمبر دار ريبازي ايمانم بگرتايا
0: يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا
1: مرق بو خوم خوزگ فلان کسم نکردائي تهاولو دوستي خوم چون کسري لشيواندم
0: لقد

0: كافركان بيان يشتريان قرتو وتيان او بو قرآن با يك كرت بو روان ناكريت بيقمان ايما اربو شيوه يروان ايدكين تا دلي تو زياتر دلنيا بكين بردوام بجواني داي درجينو داي قينين
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
0: خدانا ناسان هيج رخني يكد لنا أقرن لبران بريو وإيما حقيقة الراس تيمان بوتو نهينا بيتو بجواني هم مشتيكد بورون نكينوا

روزاتيك كآوي دو دريا يا دور بار لپال يكدا وك خويان دهيليت وو تيكل نابن تنك تصريان جاوازا اما يان شيرينو خوشو سازگار اوي تريان تفتو تالا لنوانيان دا بربستو كوسبي فراهم هنوا ناهيليت تيكل ببن.

0: خدا نناسان لجياتي خدا شتيك ده پرستن كان سوديان پيدگينيد نزيانو هميشو بردوام بباور دش ببرنامه پروردگاري دوستيد.
1: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
0: أي محمد تومان روانا نكردو مگر بو اوي كا مجددر بيد با ايمان داران ترسي نر بيد بو

0: اواني كدلين پروردگارا لسزاي آگري دو زخب دورمان بكو پنامان بدا تون کس زاو آزار لكول نابيت و بردواما بو او کسي كخدا نناسو يا خيا
1: إنها ساءت مستقرا ومقاما
0: براسيو دو زخ شوين و نشتا جيشي زور ناخوش و ناسازا آهو نالو پشيماني بيس نورت يايدا

0: هروها اوانشن كاتيك بآيتو فرمانكاني پروردگاريان بيدار بكرينوا هروا بكريو چويري بلاي داتينا پرن بلکو تيدا فكرنو ليشي دادانوو پاشان پي رويدكن
1: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
0: وانشن كدلين پروردگارا لهاو سرانو نوکان من کسانیک من پی ببخشا کببنا ما یه روناچی دیدمانو شادمانی دلمانو بمن کبپیشوا با پارس کارانو خدا ناسان.

0: موسى وتي پروردگارا بگمان من دترسم بروان پینکن تنگ نفسو سین تنجش ببمو زمانم پارو نبید بلکو پیام بو هارونی براشم بنیرید تا هاو کاریم بکاتو یارید درم بید
1: ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون
0: تولی تاوانی چی شانوا بسر موا کاتیک بحلا قبطی کم کشت بوی دترسم بم کشنوا
1: قال کلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون
0: خدا فرموی نخير ناتوانن بدكوشن كواتا برون هر دكتان هاوري لقل معجزة كانم دا ايما براستي لقل تان داينو تاو ديرو جوية گرين
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين
0: بچن بولاي فرعونو بلين ايما براستي هر دكمان نير دراوي پروردگاري جهان يعني
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل
0: داواد لیده کهین که دست برداری نوی اسرائیل ببیتو آزادیان بکید با لگل ایم دابن
1: قال الم نربک فینا ولیدا ولبت فینا من عمرک سنین
0: کاتیگ موسا و هارون پیامی خدایان گیاند فرعون با موسای ود اما پاداشتی پیاوتیا آیا ایم بمندالی بخیو من نکردید چندها سالی تمند لنا و مندان نبردسر
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
0: اوشد كرت كا كردت ما بستي كشتني قبطيكيا ديارا كتول لرزيو كسانا دايت كنا شكرنو پاداشتي بياوتي نازانن
1: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين
0: موساوتي اوكاتا اوم كرد لا نزانا كان بوم نم دزاني بو دمريت.

0: کاتیک جادوگران هاتن بولای فرعون و تیان آیا پاداش من دبید اگر ایم سرکوتین و بردمانوا؟
1: قال نعم و اینکم ایدن لمن المقربین
0: فرعون و تی بله بگمان ایوال لو کاتدا سر رای اوا لنزیکانی من دبن
1: قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون
0: باشان لروجو كاتي دياري كراودا موسى بجادو گراني ود چيتان پيا فريب دنو چيتان لدز ديد دريغي مكن
1: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
0: اوانيش هرچي پتو گريسو دارو گوچانيان هيا فريان داو وتيان بيارمتي و دسلاتي فرعون بيگمان هر ايمة سردكوينو هر ايمة دي بينوا
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون
0: انجا موسى عصاكي فريدا هرچي درو دلسو گريسو داريان هبو هر هموي هلو شيو لناوي برد
1: فألقي السحرة ساجدين
0: او سايتر همو جادو گران خران برو داو سجدين برد بو خدا
1: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
0: وتيان ايما باورمان هنا وبپروردگاري جهانكان پروردگاري موسى وهارون

0: ایم براستی بتماینو امیدوارین که پروردگار من لگونه هکان من خوش ببید هر بوی یکم دستین لیمان داران چاو پوشی لرابردوی ناپسند من دکات
1: و اوحینا الى موسا ان اسر بعبادی انکم متبعون
0: دوی سالها وحی من نارد بو موسا ایتر ولاد بجه بهیلید شو رویب که ببند کانمو دل نیاش بن که دجمنان شوینتان دکون
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين
0: فرعون که هوالی زانی ناردی بو شارکان که هیز کو بکنوو نیلن نوی اسرائیل کوج بکن
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون
0: جاری داووتی بگمان اوانات دسته چی کمنو زو بالبستیان دکین
1: و اینهم لنا لغائضون
0: براستی اوانات سرکشیان کردو و ایمیان تور کردو
1: و اینا لجمیع حاضرون
0: خمتان نبید بگمان ایما همومان بیدارو آگادارین لنخشیان
1: فأخرجناهم من جنات وعيون
0: إنجا إيما بوشي ويا فرعون دارو دستيمان درهنا لناو باخو باخاتو كان يا وكان
1: وكنوز ومقام كريم
0: لنو غنجيني جوراو جورو جيغو ريغي خوشو رازا ودا
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل
0: نوي إسرائيل من كرد بخاوني زور بي مالو سامانيان
1: فأتبعوهم مشرقين
0: أوسا فرعون دارو دستي شوينيان كوتن لقل خور هلاتن دا بيان قيشتن
1: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون
0: كاتيك هردولا يكتريان بدي كرد ياراني موسى وتيان براستي بيمان قيشتنو إيمتيا توين
1: قال كلا إن معي ربي سيهدين
0: موسى وتي نخير وانيا من براستي پروردگارم لقل دايو رينمو يمدكات بورزگاري وسرفرازي
1: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
0: أوسى إما وحيما نارد بو موسى كبعساكت بمال بدريا كدا هرك أو كاري كرد دريا شقبو هرّي قو شقامي چي دور درا بشاپولي قوري آو كوكش شوي چي قورو مزن وابو آوك هل درايا وا دوانزة كولاني بو دوانزة تايفة كي نوي إسرائيل دروس كردو بنيوانيان دا پرينوا
1: وأزلفنا ثم الآخرين
0: باشان أواني ترمان لو شوينان نزيك كردوا
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين
0: موسى وهمو اوانش لقلي دابون رزقار من كردن
1: ثم أغرقنا الآخرين
0: باشان اواني ترمان نقمي دريا كرد
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
0: براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هي لسرد صلاتي خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: براسي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايماندار بالا دستا بسر بيبا وراندا بسوزو مهربانشا با ايمانداران
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمُ
0: هر وها بسر هاتو حوالي إبراهيم بو او خلق باز بكا
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
0: كاتيك بباوچيو بقومكي ود باشا او ايوات شيدا فرستن
1: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
0: وتيان اشكرايا ايما كومالي بدا فرستينو بردوام دورو خوليان ددين
1: قال هل يسمعونكم إذ تدعون
0: إبراهيم وتي ایا کاتک کهان و هاواریان بوده بنو دعا و نزاد کن جویان لآهو نالو داخواز کانتان هیا
1: او ينفعونكم او يضرون
0: یا خود دتوانن اوان قازان جگ یا زیانکتان پیبگینن
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
0: بتبرستان وتيان ايما او النازانين باو با پيران من بيني و آوايان كردوا ايما شوادكين
1: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون
0: إبراهيم وتي باشا آخر ايو النابينين تشيدا پرستن كي اوشتان الشايستي پرستنن
1: أنتم وآباؤكم الأقدمون
0: براستي ايوشو باو با پيراني ديرينشتان بحالة داتون
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
0: بگمان همو اوانه دجمنی منن با دجمنی خومیان دزانم جگل لپروردگاری جهان کان
1: الذي خلقني فهو يهدين
0: اوی درستی کردوم هر او رین مویم دکاد بو بختوری هر دو جهان
1: والذي هو يطعمني ويسقين
0: او ذاتش خوی خوراکم پیدا بخشیت و تینویتیم دشینیت
1: و اذا مرضت فهو يشفین
0: کاتی چیش کن خوش دکوم او هر او چار سرم دکاتو شیفان بودنیرید
1: و الَّذی یمیتنی ثم یحین
0: هر اویش دم رینیتو لو دواش زندوم دکاتو
1: و الَّذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین
0: هر او امیدم پیتی کل گناهم خوش ببید لروجی قیامت دا
1: ربی هب لی حکما و الحقنی بالصالحین
0: اینجا ابراهیم نزای کردووتی پروردگارا زانیایو دانایو دسلاتی تواوم پی ببخشو پی وستم بکا بچاک کارانوا
1: و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین
0: پروردگارا یادی خیرم بالا سرزاری نوکانی داهاتو بمینید
1: واجعلنی من ورثت جنت النعیم
0: بمجره لو کسانش که بهشتی پر لناز و نعمت بدزدهنو دبن خاونی
1: واغفر لأبی انه کان من الضالین
0: لباوشی شم خوش ببا براستی اول ریزی گمراه کند ابو دیاره هشتا لی نا امید نبوا
1: ولا تخزنی یوم یبعثون
0: لروجی زندوبون وی او خلق دا شرمزار و خجالت مکا
1: یوم لا ینفع مال ولا بنون
0: او روجی کن مال سود دبخشیت و فریای آدمی زاد دکوید نمن دالو نوا
1: إلا من أتى الله بقلب سليم
0: مگر کسیک بدلو درونی پاکو بے گردو پر لإيمان بخزمت پروردگار گشت بیت
1: وأزلفت الجنة للمتقين
0: او كاتا بهجل لچاک کارانو خدا ناسان نزیک راوتوا
1: وبرزت الجحيم للغاوين
0: دوزخیش بو گمراو سرلشوا وكان درخراوا

0: يعلمون
1: پیشیان دوتره لچوین اوانیدتان پرست لجیاتی خدا آیا یارمتی ایویان پید درید یا فریای خویان دکون
0: فکبکبو فیها هم والغارون
1: اینجا همیان بپال پستو تندو تیجیو بتکانو گمراکان بسر رودا فرید درین ناو آگری دو زخوا
0: و جنود ابلیس اجمعون
1: او ریلگل هر همو سربازانو دستو پیوندی شیطان دا
0: قالوا وهم فيها يختصمون
1: بتبرستان ببتكانو برسرا وكانيان دلين برقو چينوا لكاتيك دا كآجا ووچيش ودجيرن لدو زغدا
0: تالله إن كنا لفي ضلال مبين
1: سوين بخدا براستي ايمن لقمرا يچي آشكرادا دجيين
0: إذ نسويكم برب العالمين
1: كاتي كأيو من دبرد الرزي پروردگاري جهان يانوو يكسان من دكردن لقليدا
0: وما أضلنا إلا المجرمون
1: إما كس قمراي نكردين تنها قناه كارو تاوان باركان نبيت
0: فما لنا من شافعين
1: كوات إما هيج تكاكاريك من بونيا
0: ولا صديق حميم
1: يا خد هاو ريشي دل صوز هاو ليكمان بو بداد يا دل خوشي مان بداتوا
0: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين
1: جا خوز قد زاريشي تر مولت مان بدرايو بقرينو بو دنياو بهوي اوو بچين الرزي ايمان دارانوا
0: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
1: براستي آل ودا بلغو نشاني بهز هيا لسرد صلاة خداي پروردگار كچي زور بيان باوردار نبون
0: وإن ربك لهو العزيز الرحيم
1: براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايمان دار بالا دست بسر بباوران دا بسوزو مهرباني شب ايمان داران
2: بسرانی خوشویست، استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشوي الثاني الراديو محراب جاري كي تريج بخوش حالي ودينو خزمتنا بو بيشكشكيني برنامكتان برنامي برسيارة كاني إيو بو أميدي كبهموما بتواني إن شاء الله تعالى تيشي غين السر بابة الشرعية كان ودودا لروجي مباركي عرفو روجي ججني قربان زيق أبينو ويستا نوینه را کن من ایتر وده وده برو

0: ئامادەکارییان هەیە کە سبینە یوم التەروێیە و دووسبەی ڕۆژی عەرەفەی پیرۆزە ئیشەڵە خۆیان ئامادە ئەکەن و بەرەو کێوی عەرەفە بڕێ ئەەکەون. دڵخۆشین بەوەی کە نوێنەرمان هەبووە لە خزمان و دۆستان و ئەهلی مزگەوت و دراوسێ و کەس و کار و سڵمانەکانمان بەوەی کە ئەم ساڵکە خۆمان بۆمان نەکراو بچین بۆ حەجی پیرۆزی ماڵی خواخوا ئیگەورە ساڵێکی تربیکە بە نسیبی ئەو کەسانەی کە حەجیان نەبووە بە نسیب و بۆ بەجامهێنانی ئەم مەراسیمە گەورە. دیارە مەراسیمی حەج جگەلەوەی کە مەراسیمێکی گەورەیە و حاجیەکانمان و نوێنەرەکانمان لوێ هەڵت ئاسن پێی بە دوعا و عیبادەت لە هەمان کاتی شا مەراسیمێکی گەورەیە بۆ خۆمان کۆمەڵێ ئەعمالی ساڵحی تێدا هەیە کە لەم چەند ڕۆژەدا دەستمان ئەکەوێت و گەورەترینیان قوربانی کردنە. پاشان ڕۆژووی عەرەفەیە و پاشان دوعا و پاڕانەوەکانە. بابەتەکان مەلسە ئەم بابەتەیە و تایبەتی بابەتی قوربانی بۆ کێ ئەبێ و بۆ کێ نابێت، چۆن دروستە و چۆن دروزەر پرسیارێکتان هەبێت، هەر ڕوونکردنەوەیەکتان هەیە برایە خوشیێکمانەی بێت، زیادەیەک بێت بۆ بەهێزکردنی بەرنامەکە. ئێمە بەندە لە خزمەتتان هاین وەستافی بەشی کۆنتترۆل و مامۆسانی بەشی کۆنتترۆل لە خزمەتی ئێوەی بەڕێز هاین، چونکە ڕاستە خۆیە و ئێوە دەتوانن لەم کارە خیریە پشتی خۆتان هەبێ و بە چەند بە دەقیقەیە بە چەند دوو چەند دەقەیەک لە کاتی خۆتان بگن و یێگری بەرنامەکە بن و بەشداری بەرنامەکە بن. ئێستش لە ناوبڕێکی کورتە ژمارە تەلەفۆنەکان لە لای خۆتان خوشکان برایان یاداش بکەن، پاشان دەگەڕێینەوە خزمەتی ئێوەی بەڕێز و پێشکەشکردنی بەنامە.
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیە تکایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە، سێشەممە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: بەڕێزان و خۆشەویستان دەگەڕێنەوە خزمەتتان. ئەم ڕۆژانە ڕۆژی دەی زیلحەجەیە، دە ڕۆژی زیلحەجەیە و دە ڕۆژی زیلحەجە ڕۆژانێکی تایبەتن کە بۆ عیبادەت تایبەتی تیابکرێ لە دعا، لە سەدەقا، لە سەردانی نەخۆش، لە لێپرسینەوە، لە گردن ئازادی کردن لە بینی مرۆڤەکان دڵێشاوەکاندا، صافکردنی دەروونەکانمان. ڕۆژانێکە ئەڕوات تا ساڵێکی تر نایبینینەوە. خۆی جەللە جەلالهو فەزڵی وابووە بۆ ئەم ئومەتی ئیسلامیە ناو بەناو بۆنەیەکیان بۆ دەکاتەوە بۆی عەبدەکان بگەڕێنەوە. وەکو چۆن جاری وا هەیە خی گەورە فیتنە و بەڵایەکمان بۆ نێرێ بۆ ئەوی تەوبە بکەین. ولا ڕەونان ویفتنونە فی کولی عامین مەڕەتن ئەو مەڕەتەین. و هەرمان لە هەمان کاتیشا خی جەللە جەلالهو بە لوتف و ڕەحمی خۆی بۆ ئومەتی ئیسلام مەراسیمێکی داناوە بۆمان کە پێترێ دروشمی وەجبەجێهێنانی حەجی ماڵی خوای. و حەجی ماڵی خوایش جگەلەوەی کە لێرەوە بە تایبەتی بۆی دەڕۆیت، پارەیەکی زۆر سەرف دەکەیت، لەوێ لە وڵاتە ئەمێنیتەوە مدەتی جاری مانگێک دەمێنیتەوە تاوەکو مەراسیمە جێبەجێ دەکرێت لە طوافی کعبەی پیرۆز، سعی سەفا و مەڕوا، ئیحرام بەستن، هەر هەمووی ئەگەر بە تەفسیری سەری دەستی خەینە سەر خاڵەکان وردبینی لێ بکەین، نهێنی زۆری تایە. بەڵام ئەو نهێنیانە تا نەچیتە ئەوێ بە عەمەلی نەیبینی نایزانیت. شتێکە وەکو چۆن ئەڵێ تالی نەخۆیت و تا نەچێژی نازانی تامی چی. چێژی حەجیش تایبەتە هەمووی خێر و بەرەکەت. بەڵام چێژێکی کە بۆ ئێمەش خۆی گەورە بەشدارمان ئەکاتیایدا ڕۆژی عەرەفەیە. عەرەفە گردۆڵکەیەکە شاخێکی زۆر بەرزیش نییە، هەموو کەسێک دەتوانێت چێتە سەرکەوی پیاە لەوەی دەشتێکی سەحرایە. لە ئێستادا کە ژیان بەرەو پێشوە چووە، ئەو حاجانەکان کەچن خەیمەیان بۆ داندا و مبەڕیدە و ئەمشتانە بۆدا بۆی سەحەتی تیا بکەن، یگینا دەرئەسڵ لە زمانی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم و دەتوانی بڵێی زمانەکانی تریش ئەوەی کە ئاگامان لێ بێ بەم شێوە نەبوو، سێ ژیان بەرەو پێشوە چووە، دار و دەخی کیایە. بەڵام عەرەفە شوێنێکی مەتروکە تا ڕۆیەک ڕۆژ ئیشمان پێیت، ڕۆژەکەی شا یەک تاق یوم التروية سويني حاجي بريزة كان من يتر بريئة كون التروية لوراء إرواء هاتو إرواء يعني آو ديري خوان آما ديك لزماني زوا لروجي هشتما بريب كون آو برن بيكنا دولك دولة كانوا لشوينة كان بكونا آو دانين بو حاجي كان تاوكو أو روجي بيخون ئەوە کەماڵێک لە ئەهلی مەکە ئەویان کردوە شتەرشانی خۆیان و ئەو خێرە گەورەیان ئەکرد. ئێستیشە الحەمدلله هەر بەردەوام خۆبەخشەکان هەیە لە ئاو لە سادی لە فێنکەرەوەکان دەبن بۆ حاجەکان. جا ئەم یەمە تەرویە ئەسڵا سونە دوایە حاجەکان سبەی شەو شەوی پێش عەرەفە ئەڕێچنە مینا، لە مینا لەوێ لە نوێژی مەغریب و نوێژی نیوەڕۆ عەسرەکەن بە جەمع و تەقدیم. پاشان کە عەسر بوو دوای نیوەڕۆکەی بەعدە زەوە ئەچنە ناو خاکی عەرەفە و تاوەکو مەغریب ئەمێنەوە. ئیتر لەوێ چکۆ نوێژەکان کرد کاتی نوێژکردن یە لەوێ نوێژکرد ئەی چی دەکرد تەسبیحاتەکە ئەپاڕێن ئەلا ئەڵێنە بە لەخۆی کرد و بە تایبەتی ساعەتەکانی ئەخیری خۆی گەوربی کە بە نسیبی و کەسانی کە چووە نەچوون و جارێتیش بکات بە نسیبیان ساعاتێکە هەست ئەکەیت تەجەلای ئیلاهی دابەزیوە، حتا لە نەسی فەرموودی پێ فەنوێ ئالەو سەعاتە خۆی جەللە جەلالە و دائەبەزێتە ئاسمانیەکم دابەزینێ کە لائق بەخۆیت. شانازیەکە بەسەر مەلائیکەکە بەم عەبدانەی بەسەر مەلائیکەتکار ئەو مەلائیکانی کە لا یەعسون الله. کاک حاجی محەممەد فەرموو، دایکی محەممەد فەرموو.
2: سلام علیکم
0: ئەمسای بەڕێز. علیکم سلام دایکی محەممەد، ئینشاءەڵە حاجی بێ بە نسی بەڕێزی دادەکە.
2: مامۆستا گیان ناگەز زەحمەتی کارێکم بوو، ئەگەر ژنە مێردێ لە یەک جیا ببنەوە دوای چەند ساڵێک لە هۆڵێکە یان لە مەجلیسێکە، ئایا ئەم ژنە مێردە یەکتر ببینن
0: نە قسەکردن بەسەر یەکتر ببینن لە شوێنەکە
2: دانیشتبن؟
0: دروستە ئەمەص بەڵێ، وەڵام تە
2: دەینەوە سەر
0: چاوەکەوە. دایکی محەممەد لە پرسیارەکە ژن و مێردێک کەسێک ئامۆزان پورزان یەقەدەرن نەگونجاون بێکۆ لە یەک جیابوونێت جارێ مناڵی شەیە لە بەینیانە، مناڵەکان لە بەینیانە، مەسەن کوڕ گەورەیە بێ کچ گەورەیە بێ ئەم باوکەچێ بۆ ماڵی ئەم کوڕی، ئەو دایکە شکایەت بۆ ماڵی کوڕی لەو یەکتری بین، ئایا حرام یەکتری بینن؟ وەکو کەسێکی بێگانەوە هەرامت وەکو چۆن خوشکێکی خۆی بینی تا دوێنێ بوو هاوسەری ئەمڕۆکەکە تەلاکەوتێتە بەیان خوشکێکی دینیەتی، هیچ نەپێویستی بە بۆ قسەیە، نەپێویستی بە دەنگدابڕین هەیە، نە حرامەش قسەی لەگەڵا بکە، بەڵام بەشەتی لەوە چی شەعیە وەکو چۆن ئافرەتێکی نامەحرەمە بین. ئامۆزایەکم هەیە، ئامۆزایەکی تریشی هەبوو، ئەم ئامۆزایی یەکەمیان بڵین خێزانی بۆ جیابەتوو کە جیابەتوو ئامۆزاکەی تری وایە فەرقی چی مەرحەبا بەڵ کە جاری وایە سیلەیەکی دوو ڕەحمی شێ لە بەینیانە، چکە کوڕەکی هاوبەشیان هەیە لە کچێکی هاوبەشیان هەیە لە بەینیان، مەرحەبایەکە تەعزیلیەکە بەڵام لە غێری تەنها چی بۆ نیە؟ خەڵوی بۆ نیە. خەڵوە چۆن؟ یعنی خەڵوە بە معنا ئەوەی کە دروستنی هەروخو کافرەتە بێگانەکەی تر چۆن دروستنیە لە شوێنێکە لە ژوورێکە بمێننەوە مؤهل من آماده من بو كاري هاوسري يعني كاري بيني هاوسرا كان سجي شون او دروزنيا بو هيچ كاس دروزنيا بو مشارك بيتو حكمه كاتان بله دروستا مرحبا ايشي بكا رزي شي لي بغري عفا الله عما سلفت هذا او روي نقول جانب يكو پیروز باعیشی لیکا کشنیه نه پیروز باعی لیکا کشوی کدوه تا و باقی سیله رحمه نچخری سیله رحمه کن نبچخری اگر بیا گانش بو مرحبه یک اما ایکال عرفی کداری خو مانایا و کم خوشک بر زاله من داده بینی لگل پیاوکی قصه اینه یکت ای با بو تین بو قصه نکی والا نبید قصه نکی بو کیو تی قصه نکی عرفه واعکه عرفه که اینا روگ شرعه کی تنها اون دی ببنه بیا گانه مالام لهمان کاتیشا یک شتی تری شتی های اگرم افرتا بویتا با اینه گوره طلاقی که یاو عدکی بسر چوا ام افرتا بوینیه بگره تو بولم که برا شوی پی بکاتوا حتی تن که حزو جن غیره تا شوی که ترکا اگر گریم شوکی تری کرو شوکیشی طلاقی داو یا مردو ام جا اتوانه دعوه شکاته و قیچه بیهنه تو اما مجوابی پرسیاره کم سو ماخان فرمو مانسا
3: جان سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
3: دستوش کری لرادی خوش شدید سفی خمانه
0: کم یا ربی دستی توش روش با پیمان دیه که
3: نوادار مانسا جانی و نمونه تنزیابی براسیه و
0: گلیه و
3: شوی ام کمانگین مانسا
0: یا خواه اشالله وابی
3: زور زور تیوید تمام ساجان ام بن برنامانه براسي
0: بارك الله
3: خوشكيتاني
0: كمي ميسكوت جامو يمجد خوشي لپيمنديكي سماخانك چباشك
3: مام ساجان من راديو شملانيه
0: بله هزانم
3: دران تورسوني از مكر ما وصاجي استا نايكم باشا
0: بله
3: تقريبا خاطلم مديك نايكم
0: بله
3: ويا ها ما وصالي خاطله بي بس نخوشيش ميلاني زياده لبر اول اسوانن
0: بله.
3: بله ما مثلاً سهنك ألين أجر تونيتي نحتارج.
0: بله.
3: هاي السنة واجبة.
0: بله.
3: أو كتاني ما مثلاً.
0: أنا ما هو بسيارة كذي، بسيارة تنها أبو بوي بس يا كويا.
3: يعني تكريسني ما مثلاً. بونمونة بونمونة كمان أكو خم زواج من كجوا.
0: بله.
3: تلم لخم داب مني يعني تلم داب لك قبل موي من زواج من كجوا. من منالي خو من ديني و يعني ما وصلت كم لو كاتها بس كم زور زور ظلم سنة دي يعني بزين بخو ما أدري كوا إن جوا وصل من حرش كم دايك مبوق من راضي نعم يعني من ناس أنا مسيت كم
0: بله
3: ما وصل يعني هن بوق وداي هي بيان نعم بوق وداي كل ما صار من حقي أولاد بسد حودي حقي بوق وداي كسر أولاد وهاي بس هو حقي أولادي بسد دايك بوق وهاي والله ما وصل يعني شو أنت قلنا خوي جورا حنا دايكو باو جناح حتى عملي دايكو باو
0: بالراس
3: فلا ما وصلت من جناح بارد من لجيانم دايك منادي نكيشاهم لجيانم بس في خومي نزانيهم بلوكاتاتي كم من باو ما وصلت تائس الناس نكيشاهم وكيش منالك سكم خاتي جانم بيانا انا وفرق فروقش مانكا من جناح بارد يعني من سيبكا ما وصلت من الان باولا من راضي علينا والله
0: ولام تا دینو پیا گشتم لپرسیاره که با پرسیاری که ولام برو که دایما خرو موبایلک باشه بسات چاو اللهم صل على سيدنا محمد و علی و صحبه و سلم قای گور موفق که تو که لبتاتی شوگاری کرد شونیوش که اتوانی هر ایواره نیوش که ایشاد کرد چند رکعت بنیتی شونیوش بکه و ایترکه بکه و بیت شونیوش بود پیغمبری خواست آسان فرم هر کسی نیوجی بیانی و نیوجی عیشا بکه که انما تابانی شو نیوجی کدوه که اتن گناهبار نبی شوگار کرده نکتو ولی منیش و زور کسی تریش نتوان لشوگار دریجی خبری بیتو ولی من شوگار کرده خبری نبیتو درست گناهبار شو نیوج لسل ایم سنته بلان بو اقلی شو نیوجا که بیتا دی دوی نیوجا که عیشا چند رکعت سنت بکه جگر رواتی بکه و ایترکه بکه و بیتا شو نیوج بود والله اعلم دلیل خوب دامنه که اوسری نکوه هر که اتی دلیل خود دامنه بزنه صبر بی و خوای گوره انشاءالله بقدر او دلیل خود دامنه تعویز بو اکاتو مصیبت اکی توش کردوی اوسر نیه بلا هم مصیبت تعویز بو اکاتو بباشتی خوا لسن نصی فرموده پیغمبر افرت دیت خزمتی دلی من ابوریمو فرمی صبر کیت ولك الجنة ولك الجنة باش تبوايا فرمي صبرك كان بس دعا بك دانا توجي إن شاء الله بقدر دل دا دامانك وبقدر بيتاقدونك خو أجلات بلام لو كاتاك دل دا دل بيتاقتا أو ذكري سيدنا يونس بخوانا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن شاء الله سركودو برسياري دوام دايكو باوكت لتو رازيني تو إيش كاتي ناشر إيش نكرو بأمري خوان نكرو بأمري خوان لقليان نكرو أوان هل ألين رازينين تو أجبي خود بجينا أوان خوانين أجل لاي خواه دادكم بلا دايكو باوكي واهيا حر رازيني لهيش كسي نقل خلا خواش رازيني نقلتو رحميني يبوت سوزغ الله قلي توتنا وصاحبهما في الدنيا معروفة دايان سلام بابا جان بسرچاو شتيك بو دينم كورجاري بسرچاو كيش دايت لعادته والله واقع مين مكتبي نبين باو جان ودايان بو من علانه ك هفته روز دايكي بين ماني جار دايكي من دايجر باو جان كورجاري واشي والله قصي عادتي جبل بينا بلام انسان سنورك نشكيني شنو سنورك نبزيني هل أمان ديتيا تو هيتش أجل هاي إن شاء الله لا إخوة وبلك أوان قناه بارمن تو هل تشاكك إخوتي على قلابك بناوي ريزو بالنيان بك إيتر بيوان ما بطول من رازيت خوالي من رازي بي والله دايك وايكو يا لكز رازينية إن أقل تو بدليش خواي قوري دايتيان بداد يا إخوة خواي قوري هيتش قناه بار نابي دادك تو بشرتك يراليان بكيت أمركاني إخوة جوجي بكيت ولسنوري شرعا بدميانو بي ايتت بيويز ناك او عطفيني نيتي باكو زدايك اي عطفيني نازال عطفيني ارواحي ايوا شي عطفي زورتلا اخواي قولي دايتي انباو ان شاء الله درازي خير جلتو اكريتوا سوما جان اخواي قولي موفقك اكتش باشك يا اخوا اخواي قولي دل خوشك باباشك اخواي اخواي اخواي لقلبي اخواي حافيز بيت بينا سال بابا تكي خومان بس من لا روشي عرف روشي عرف وثمان بس دعاء لخومن برسين أو روشي عرفية نوين ركيتو تشوبو أبي دسي برزو كدوا الله يراب رب لا قناهي من خوشبة لا قناهي فلان خوشبة دايكوان خوشبة خواهي قول دعاء كلا خواهي قول الله مخفي لي الحاج ولي من استغفر له الحاج باشا معقول إما دانيشين لو كاتاشين بو بازار فرك فرك بازار مان بيولا تشي باشر بتك وما مالك برازين وكشكان بتعيبتي أم ديمنا ديمنيكي غير الشرعية بتعيب من رولا دادك أو دادانا أو خيز داخيزانا نكي كاك روشي عرفة مال باكاتو خويه لك أوي بيرين يزيك سبيني مالكت باكوك بازاركت بك مراسيمي بو مخود آمدك روشي عرفة تاني وروش بوتو قرناها سهب بلا بشي دوينيو روي تيابي الارو بشي عسي تيابي الارو اعلو ساعتك خور اوا ابي اي او كسي نخوش هيا اي او كسي دلت تنگا اي او دادي زواجنا كدوا اي او خورغان جي چاوري ورقت نوي امتحانا كاني اتشيت امتحاني وزاريو لهاد جيقيك اي او باوكي لسا جيقيك اي او داي كيك دلت شكاو اي او كسي قرزاري ايو كسي كسكل لي الدولة ايو كسي كجير بدس ميردكت وخواه دوا ايو بدس بدس جير آلو رجا دست برزوك إن شاء الله بإذن إخوة دعاك نرقب دعاي عرفة دعاي مستجاب رؤيا خان فرمو
4: سلام و برکت و مهربانی خوای گور با ما مصای برازو و همو کارمندان و با همو هاوریان به جواز ان شاء الله
0: یا ربی موفق بی خو جزابات و چونی داد رؤیا جان باش کشه باش کم
4: سلام امام مصاد جان هزار درود سلام مگیان پیغمبرین آزاد خوشتان یک امام مصاد جان حمد و شکر به خوای گور که امجا خوای گور مال سیدم کله برستان و کارمندان بدیم و
0: حمد سلام و امش بخوای گوره که ام جمال لدن یک چکی نظاری خو منو
4: مامسا جان خداوند گوره ناو راسی جنت تن بنسید کن انشالله مامسا جان خوشتان یکم مامسا جان روژو برتن مثلا برمنا بروژو عبید زنیت اینی ناوی مردو شیطه یکی لروژو آیا او خیره با او مردو ازاد مامسا جان
0: مردو بله
4: بله مامو سجن دست خوشتان یکم لیفت آو جزن تا پیروز بیه و اینه کامو سرن برونه دنیا آزاشتا گردن من آزاشتن و گردن تان آزاشتا
0: تو گردن من آزاشتا اگر سی زبری من هبو بیشتیک من بو بیلگل تو
4: ما مستعجلين عليها كسر دوست كاتجرين إيه وقت تز بريشتانة بلا دوست وزي خوتنه هي تز بريشتانة بوا مستعجلين دوست خوشتان يا كم يو أدار إن شاء الله أو ما ندبونتان إن شاء الله لسات حاولت كسر خوي جورب تانجا تمام مستعجل
0: آمين آمين آمين
4: دخلتم هاي بوتانة والسلام عليكم بهيو دعاء سر السلام عليكم
0: مستعجل الله يسلم والله متدوم بسرج كروجو بقري أتواني ناوي مردوتي أبكين أخي روجو يا أبو خودي قري أبو مردوكي كسب ممري روجو قرزار بو بيتو كاتي خوي تواني بيتي بيقريتو نيقتوتو أما دو حالتي أتواني أبلا تاريككي لو مرد مالا ميراتي صدق كفارتي روجو كي بودي يا كسيك هل أسيل ميلاد غراكاني يعلى غيني ميلاد غراكاني شي أو روجوي بو أقريته بلان بمرجي أو كسخوي قرزاري روجونا بي بو نمونا من باوك مردوا روتواناي بو كاتك روجوي بكم ترخميني قرتوتو بلان أقر كم ترخم نبو بي باوك من خوش بو بي مثلا باركا باوكي من قريمان أما نمونيك مردوا فاتي كدوا رمزانكي نخوش بو فيوزاك من روجو بو قرمو چون كنيتواني ودواي أوا مجال مولاتی نبا روجو که بگریتو ای اگر سالان اگلو پیش به های نخوشی یا به عمدی روجوی نگرت بید تو ای توانی بیتی بگریتو هر نگرتو تو اما یا لکتریکه که کفارتکی بو ادین یا رو کسی که خوی لکسکانی هل اسی روجو که بو اگریتو فعلی سیم مات عنه ولی كسكاركي بروجود كاتاني او كاتا بشرتي خوي قرزاي روجونه بي من قرزاي روجونه على امره كنيت ما بياني بروجو بم بروجوي فوتاوي باوك درست بلا اگر بلا موا نيت ما بروجو ابم خوايا ثوابي امر روجو ام باوك من ابي بجدار بلا اگر كرو كاكيتش هر بروجو يك بگن هر عبادتك كن ان شاء الله باوكو دايكيان تيايا بجدارا باوكو دايكي صالحة باوكو دايكي كأمري كنبه بروجو نگوكو دايكو باوكو كي سوما فقيرة أو كهر عزيتي دليمان خواه پنامان ايش بجدار ابي بلان باشتين شده بور مردو كان من لدواء روجو كشكان من دعا خيري بوك دعا خيري بوك اما حكم الشريكي والله أعلم كاك عبدالله فرمو
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: شباب
0: مساجين وزاوات ويا اخوه بارك الله
5: تخشيت
0: في البرنامج يا مجد تخشيت جنابتك انت ولا بيمن ديك هي بريز
5: يا اخوه ان شاء الله حاجه حاجه ان شاء الله قبول
0: امين خالي انور كريم
5: تخشيت برونا تخشيت بينو
0: امين
5: انا مساجين دوك سيار ما بو
0: يا كم
5: يا كم يان بس شي نزيكم دوشينا خوشي بو نزيكر كم نخوشي لسزاتشت
0: بله
5: هاي وقت كاب خير
0: بله
5: اتوانه سلام قربانیا بخاطر پشکی حیوانه که گوره و که مثلا بحاو کسا بی کنه اتوانه پشکی بکرده و پشداری که لپشتی پشکی یه هر ابی حیوانه که حیوانه بکن
0: بله بله تیگه اشتم الله اما پرسیاری یکم
5: پرسیاری یکم پرسیاری دوی میشم هر این نشتا من نظرم کردوا حیوان بکم بخیر
0: بله
5: اتوان لما جشن قربانه بیکم با قربانی بوم انوسرت یا هر حیوانکه و کوخ صدقه یک بوم انوسرت
0: والا افتدم و انشاءالله
5: و یورا جزا خیلی باتو انشاءالله
0: و یورا موفقی که خوزاد باتو که عبدالله پرسی کسی توشی حدیثی روده و نظری کلو که حیوانک بکا بخیر لكالي حيوانك نتصدق بحيوان نيت حيوانك كم بخير لعرفه ابي حيواني بيبو قرباني بشي نك حيواني قرباني واتاه مربو بزن بيد ششمان برو سبي صالك تاكل احتياطا رشولاق بي دو صالي تاكل بي امانه بان ابي بو اما بونا زكي دروسته وانا بي عيبي تياها بيوكو قرباني بلام لا قربانا بل هم نزدي شوم قرباني شنا تيك الله كري والله تاني لرج قربانا بيش قربان سلي بركة نزلة شو عادتي نزل واعي وكسي كنزري كت لسر خويدانا واجبي كنا بخوي لي بخوا وحتى أو كسينا فقيل أستو إما نابي لي يكير ناس لي زورت القول راجح أفرمي نابي لو بلا قول لي قول أفرمي دای مالیکی کان خوشیت وانی لی بخوا بلام چکو بو مالکه تازه در چول دست او و خواه من نزنم کد بی هزار دینار ببخشم ای بی هزار دینار کر بخشم تازه نبی پین صیل کربو اول لو حکمکی لوایا قاتان پشی لق پشی قربانیانا بجدار بی مگر هر بور بنیتی خوی بلی نزرکا پشکی حیوانیک بکنه پشکنا پشکی که قربانی توبی که لمسالی پشکی قربانی شاشتیک تن عرض ایسی امانی که وابدانم او ریخ راو برزانه امشه بخلق رون اکنو بسر بعد رون اکنو هین منو مر یک با دو پشکی قربانی نبی مر یک با یک پشکی قربانی بلام رشولاخی با حو پشکی قربانی چون یک قربانی اکن و اما ها کذا رأي البلام بو أهل بيتك يدرسه مثلاً أتواني حيوان ب روجي ججن أكيب قرباني بو خوته ممارخزان وعند السنة كفاية بو أوانش أبي وكو بيغامري خاص صلى الله عليه وسلم حيوان كسر بري كالكات سنة فنوي بسم الله اللهم تقبل من محمد وأهل بيت محمد وآل محمد حيوان كتري سر بري فنوي خوايا قبولك من محمد ومن أمتي محمد حتى أمتي محمد إيش بيغمس خاصة قرباني بوكدو أما بشدار أمن لخيرك والله بيغ قربانيك حضر رسول الله كدو يتسل الله صلى أما حالتك يا بيني بلا والله أما قرباني جبه ونزل يجبين أبي نقزك جاية قربانيك جاية ليكي جاب كاتوا والله أعلم حيوانك نزلك كم لك القربانيك دمجناك يوتمان بشكا كان نيخي تبشكا كانو او يك دو هميش باب السر بخوبي بلا ما تواني بلا إلى قربانا كاكا هيوكو هيوكو اتشن بو افريقا ويكتوش بو ايران بو روشالات چونك ايما چند بلات يكي فقيرن يسبتاتي روشالاتي كردوساني خومان خلقي فقيري تيه زور هيا كيلو يه گوشت شوتا مليون اتمن گوشتی مریش شو تا 500 هزار تومان چون پاره که انزور شکاوه خلقش فقیره مسلمانیشن افریقا که شروعه خونالین شونه کانتی غزه که شروعه هر شونه که چاکی لیه بیم حتما حکمان بونیه بلام لیره توانی قربانیه که اکری لیه پاره که نیری تو بکن با قربانی بلا حیوانه نزده کهش تو سیر که تو نزده که حیوانه بکی ام حیوانه لیره ایکی لیر شونه تری که بشت اگر ایره پیویسی نبیه توانی همانو حیوانه لیره لعنه با 500,000 بود تاونه بی لعنه بود حیوان الافریقا و کابره لکاتی قربانیه بی کاب تو منیتی خط نیت نزرکی خواته باور رو لقربانی تو نیتی خی خواته زیبا حیوانی که لیو بود که من نزرکا با 75 دولار ولا میمه ایشی هینکات و تدی مرامی حیوانکات تو نو تو نرخی حیوانکا حیوانکات و تدی او فرصتی که علی بابی کم چونکه ایسا او ریخ راوه لیویو ایشکان زور کرد، اتوانی اوش بکی بجدار ببید یا والله وعده. خوی گوره ارمتی من بعد. رحمان پیبکا. روشی عرفه اتمن روشی دعا و نزای شلا و روشی با روشو بونه. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه فرمه هر کسی لعرفه با روشو بی گناهی سال لو پیش و سال لو دو اما. زنه نفرم سال لو پیش برحال. ای سال لو دو تنام خصوصیتی پیغمبر با صلی اللہ علیه وسلم. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر زنانا فرمون وما تفسيري صالي لو دواي بچي أكن أفرمي بأوي أكن خواي قوري يعصمه من الذنوب الله بهو أو رجو عرفو لكو مالي قناه خواتو وباريز قلغانا قوت هنا أكاقنا فرمون
6: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
6: دعاء سفاس استعيش اخوائي قروا بهزاران دروس سفاس بسر جاني فاكي في غمس صلى الله عليه وسلم ودس خوشيم لجناب صلى الله عليه بو جناب وكرمندان بو بيسر برزا كان وانساقيان
0: اخوائي
6: قروا موفق وستر برسن تيانكا ان شاء الله سفاس اخوائي قروا جنن بيانش يومان لدنگي راديو فيروزا كمحر يومان لدنگي جناب سانو وانساقيان اخوائي قروا
0: همولا
6: يك قربان وخوزا وانساقيان نه ولی من سعی نسلت زمانی.
0: آدمی خسرب کرد. آدمی خسرب کرد.
6: قربانا. خوازدات من سعی نسلت.
0: قطعا لبیر ما و کاغ عنانی. نه نه. عنانی توی الله.
6: قربانا. خوازدات من سعی نسلت. خوش بیاد خواز. خواز انشالله. بدون آن سرباز دینه ما من سعی
0: نسلت. امید خدمت تانی.
6: قربانا. خوازدات من سعی نسلت. خوش بیاد خواز. خیلی گر رادیو محراب و جناب تان حرف آوردن کانزلالو برج بتردو إن شاء الله موصا جيان وخزرتيني أم دينا
0: إن شاء الله وتعالى
6: قربانا موصا جيان موصا بالنسبة زحمان نبي برسيارك بالنسبة ججنوة
0: ججن
6: يما اشتي كثير من مثلا كاقين بيكتري قد نازعي مثلا ليقاكين
0: ماله
6: هيا اقر يكي كفي يكي مثلا مرحبا يكي قد نازعي ليكي مثلا داوي قد نازعي ليكي تجي لك قد نازعي وكبلي توش بتوش دو انا آيا او قد نازعي كاو ايكات طواو اوي كالي قد نازعي بطواو يتر لها مشتاكان قد نازعي كردو اقر بطل جنين كردو بيت
0: ماله
6: والله رو ما مصدقنا قطعة حاتي
0: فزتنا بارك الله
6: فزتنا بارك الله دستنا خوش وخربان جان دستنا صار ما مصدقنا
0: فزتنا بارك يا أخو ججن عرفي يا موايا روجي قدن آزادية روجي عتقة آزاد كني بندكاني خوايا در أصل مسلمانان زياد لسي روش شرعين يدن ليك دابر أما أصلي شرعيوي وأصل أويا أجر يكيك ما فيك مادي خواردبي أتواني أزاديكي وأتواني أزادينكي وأتواني ما فكتي لي ورقيتو أجر قرزار يكيك بين أبي هول بدين أو قرزة لسر شان مان لحج قرزة كاني خلقي دو جولة قرزة كي غيبتيك باس كرنيك أمانة بأستغفر الله بيني خومان خومان إن شاء الله لسمان لحج ملام دل عزيت كدنيكي محق خواردنيكي أما أبي بروين إبرائي زمي خوامان بكي بيش روجي قيامت بابروين بولايان دسيان ماجكين اعتراف كدن بهالا قورية من هلام كر فلان كزل لقال بلان بربتو فلان كات داوال اللي أكم ليم ببوريت بيمني بنفسي خوامان فانيع ام قدن آزادية كدواي ليبكي شتيكي چاك لججنايا لبيش ججن لاركاتي عادة دواية چونك ججن كاتي سردانية كدنو كاتي رزقار بونا بو بين بلا أصلي الشرعي لمزقو تكان لسلف سعني أنفو قدن ما نازاك تنا فرميانا تقبل الله منا ومنك وإقول لإمش لوش قبولك ما فيك مالكي لسريك بو بعرف عرفيكي جوانا قدن ما نازاتك فلان كس لو هاي على كاجا خوكن نجي جنب ولا بين مان ايه دنياياك بلا بس ارجع ولا قلنا عذاب كوتي قلنا عذاب براءتي الذمي او حق انا بو اي بدل كدويتي بدل لا كدو او يت خوي عملي خوي چونك مسلمان نابي بغزيبي اي هريدي لا تعز خونا قريتو يونيك بادبيك برامبر بشخصك لا ججنا بيان فلانكز بادبيك ملانيك برامبر تقدم قلنا عذابي يتن متها حقك يخوام دست قوتوه لروجي قيامت خوام حاسم خواهي من بيموت شكو اي قل قلني عذابك تشي مكتا ما فكيت وخوام بيرو اي او ني كردوه انجا او ناب عربي شكو مسلمان نابي بغزي لهيج مسلمانك ببي انجا ام عاد اما عادتا لبريو يبابي قولي كمسا شخصيك لمزقوتايا نغيبت مكنوه نباسيك بوشي كسر بلا مكاكا بتاتي وكزاني كاجزاني درونيان حساسيتي كان درون جاوز شخصي وابيني دائما لغمانه لقلوت الجنازك ابو شي باباسكم شي بيوتو شي باسك لك كاك اساسين وجيني مي وابو حسبن اما دروني واي خوش بو خد دروس بك قدش ني بيروز بي خوي غير تو شو لي مش قبول بلا هر كاس يوكو بيزارك جنابه كوتي گنه عذابی تیم دلی نخوینینو لعنه لو کتابه دل نیوتی بلام دعای ماهی که انشالله دلی چاکه بی و خواهی گوره با اجر بوی حساب که اما نیتی دلکانی آن نخوینینو خوشویستان ججن و ججنی قربان یکی کل سنت گوره کن ناو بره یکی کرتو دگرین و خزمتان انشالله تعالی
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا در بن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواه حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: بینو خسمتان وزانم روژی چوارشمه ججن بیت انشاءالله روژی سی شمهش که عرفه یه اما موسان رون کنو این بلا موقع واجبه که خومنو عرسان بکین ججن گنگی پیه بدن بنوی جی ججن بتایتی گنج جوانه کن روژی ججن لابرنی شوی ججن لابرنی موبایل کن تن بید چون که شوگاری کرد شوگارکی زور کرد از این سیو تا دروژی جاز اقا گرد سیو بیز دقیش بانگی بیانیه ده لزیکی دی بیو با پینج ایتر لساعت پینج اکاتی نیو جی ججنه پینج ججت ازو بلا هم حول بدهین نیو جی ججنه کن شو بخواه زو بخواه بای بیانی بتوانی نیو جگه بیانی بکی تو دوائی بیشتی نیو جگه ججنه کاک فرات فرمو
7: سلام علیکم
0: علیکم السلام کاک فرات
7: ام کاتا باش ما مستاج جان
0: همو کاتی باش
7: برای از اسپاس اکم چاوکان ما ولی ما مستاج او پرسیار مانو خیر ایمانه
0: فرمو پرسیار یکم
7: پرسیار یکم ما مستاج جان پاره لظالم وری گری حرام ای حلال
0: لظالم حلال ای حرام ای
7: بله پرسیاری دوی میشوان آیا ام بلند دوحه قربانی با پاره اکلیه
0: با پاره قربانی اکلیه
7: بله بس اونو ما
0: مستجانی با پاره حرام قربانی اکلیه بس چاو ولام تدوم
7: با قربان زوز اسپاس اکم بیدر دو ولاوی خواهی مانه
0: خوزابت خوافکه خوزابت باو کی آیا فرمو
8: ماما ساجم سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
8: سلام بیار ربی دست خوشی برنامه تان بیارم
0: یمیش دست خوشی پیمان دیگه که لی جناب.
8: الله عمد می دست با. ولی قربان جامن یک پرسیار مبوده جناب.
0: فرمو.
8: وقتی خوی کسی یک این خد ریشیلی کردم من لبر خوایی که وره لی خوش بوم. بلام سرزاره که لی خوش بوم و هر حالیش ما ولی طلو لی خوش بوم. بلام جاری و کبیر مگری تو دلم زور ناراحته ده.
0: بله.
8: اینجا امه شتیب کم یعنی چی کم که لدلم درشه یعنی لدوی شو بطلاوتی لی خوش
0: بس چاو کان ولاب تدمو بس چاو کان ان شاء الله تعالى پاری ظالم اگر پاره کمن ظالم قرضار من می پاری لی ورگرین ولا درو سبیولی پاری حقیقت وری گیرم ظالم پاره مدات و ظلمی بوکم پاره کی حرامه سنان مالکیش حرام ظالم بلام کام ظالم ول خو ولا فلان کس مسئولی اندامی پارلمانه پاره کی حرامه چوگا ظالم ای باش بو حرامه خو به قانون وری فلان کس لفلان حزبه اندام مکتبی سیاسی او حزبه پا موی پارکی حرام با بنات مانی بلیم حرام ظالم اک کسرانه اکی علنی لخلق سینه ریبا ورگرین مالکی بر ریبای یا خری که عرق فروشتنو مشروبی حرام اکا یا مثل قمار خانه هی با قمار پا امانه لپاره و مال یا دور کور لیور مگر بلام تو هر کسی ببینی همون کسی ظالم نیه مسؤول حزبی که لججنه که بانک تکات هدیه اکتداتی که تو پیشمرگی دیارین بوی ولی هم هدیه فلان مکتبی سیاسی بوی نردوی ایوالا دستی خوش بوی تو حلاله ایتی بوی بیش راو که اما ما همه حرام بی بابا اوان نک ظالمی که علنی پار حرامی که علنی چه ظالم بی چه هر کسی که بی اگر علنیان اشکرابو هموی مالکی حرامه نوالا نابی چایی مالکی شوی بلام جاریوهای بشی که بحرام بشی که حلال لو اداتی حلال و حرام اکی تیه کلبو بو کنی تخوی لی پاری بو نوار رگت فنعمه بو تو درست قاتانی اما شکی ها بغرش بغرشوه بداتی برتیل واری گری او حرام برتیل نبیه امشترگانه نبیه درست قاتا پارکده کپو ار پارکده اگر درست بو بله دروس شلو پاره قربانی بکی اگه دروز نبو بی خوی نه قربانی و نه غیر قربانی که هیچ دروز نیا والله اعلم کابرا مثلا ایسه پرسیاره که کابرا من دیوار ایک وقت قعودی که پاره که حلاله قربانی که بله حلاله چون هم کرده داما و بخواد بقدر همو مسئولکان در بدری به سراتو ما الله بوله مولاته ایما لسه ام کردهاتی و لسه ام شورشه عزيزتي نو ايكا هديني كان بوم ريوتو بنابيكا وقت قعودي كان بوم ريوتو بين صغزارك اشتيكي وايا كهوكاري حركي كردي بو وقعدوا ليك بو يبريوتو تعزو يروي خوشاقوابو اوكا قالوا نكان بريكو بيك كداي بلام تعزو بيشنب كابلا فقيري سينينو بلام ياروش بتريلا بارا اخوا مسؤولي قورا قورا ولا بو قيناك بس بو قرب السرب حرامة بيقو بيقو قولي ولا بو مش هالحلالة قال بو حلال بوش حلال مال مالي حكمته ونتش ولا باقي ببري قاتا يوش الدروس تباري قرباني ليب كاتو حاجي ليب كاتو إن شاء الله بوي شكا بيائك رنجي كيشا ولا مراتا فنجا صار شا صار هر حرب قدر أو ني خير دس كوتو قرب أني أجر هي كليني وشا خبر يعني كرتو چاين بي ليناوا جيك يعني بي بدو بو مزقوتك مالك باليان بي بار كدوا كلي ري ياوا جي كدوا ايش دوني أو بيشمرقة كبيشمرقة بو بو بيشمرقة كحلالة بو ايش هالحلالة قاتاني أو قمانا دروز نكي لبيني خومانا و او هدية وشت عليك كسي قداتي هالمسؤولية في ايدي نابت همي بحرام ناتواني وحرامة همي بلني حرامة همي آوايا إلا مقر كسي سرعنا لخلق ورقلي مالكي الرباية ايشي مشروف روشي اكات ايشي قمار اكات امعنا الصرف ازعني حلالي تيانية اما او قاعدة باريش بابا من هاللي ورناقل اقل ليش مور قرت اشتم للايك ويب بيكي كتر بابي اخوا من خومي ليه بدل قرزيك ملايكا سيكا كاك باكي آيالي لدلو لدلو بصيت النوي بدل خوتا بلي قرنا عزايك دروستا بلا من اخت عشتيا كلميني تو داد دسخون نيا چي بكي باشا ذكر بكا بلا دعاي لي خوش بلا اللهم اخفي الله خواه بلا باش تي خواب كر بلا بركتي خواب بلا عفي خواب كرو باشا خوايك عفوا اي بو من شوان كوتوي او الصفات جواني بروردقها اللهم إنك عفو تحب العفو أخوي قول عفو والله أي نفس من هلم شربي منيش عفوك إيتي تهندي جار دارونا كان جاواز داروني وامان هيا اشتكت درندرة شرده بدس خويني هي واشي ساولكي امرود شاري لقلقي بياني لبيري شيتو حرواي بامك مشتكان هي واشي بخويني شلدنيا اويك بخويني فيما لا يملك او ان شاء الله اخوا محاسبين اكد بلقيش معنى لسه بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم كاتك لبين خزانه كانيا تقسيماتك الشوان وروجاني هبو دايهم سلمانان عليهم افضل الصلاه عليهم رضوان الله تعالى عليهم حتى دروس ابو بيت يجبر الصلوات لسالوا بيت صلواتي اخوا لسد دايك ادي سلمانان لسال بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وال محمد ام پیغمبر نزار شیرینا فرمی خوایا اما من تقسیم لبین خزانه کنم اوی که من پیم اکری اوکو نانا اوکو خواردنا اوکو شومان نویا لگل یان اما من دست خوایا شتیکی لدل ما دسالات پینیه بچون خوشویسی کن لدل یا زیادر وی کن کم تر بود با دست خوینم خوایا تو اوام لدز لیم نگری کل من دسالات منیه بسریه تنها اوام ليور بقريك هذا صلاة بيه جاء رسول الله يفرق ايام دي خوايا من فلان كس راسا تو امر بيك الدوم قد ما زاق بلان بو خوا خوايا بدس خو مني كأي بينام قين ملي دا عقرسي كدو الناس خلابا كان يتبيش چاو الشيطان يتبيش چاو داروني خو ما ظالمون بسريا ان شاء الله خوا اول ليور ناك قد نعزاد يكا قبولا و خواهی گوره دلمان پاکاته و خواه پلیش جاری و ایش پاکو نابه انسان شد لدلیمنت بلام ایم مسلمان بای عبادت کانکین سنور شرعی کان نبزین مثلا کسی که خوشم نابه دبلن چی وک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی الارواح و جنود مجنده فما تعارف ایتلف وما تناکر اختلف جلکان دلکان بدست خونی سربازی که آخوایی او ایتیاری تعارف و تيكال يبي اختلافك او شي كبير تناكرك تناكرك ما مثلا كسيك مسلمان اي باشا سلامي ليك حقي ناخو غيبتي ناك باسي بخلاف ناك ايه بلا اهل دلوكو مسلماني كي تر خوش مي نه ولا خوش مي دروبك منافق دينك خوش نه اصاري ناخوش ويسيكك بوي بلا ايتر واسيلي ام بشيتي كمان مصيت من بسليا واسيل لو شو انا ندوركم غيبتي وكسبك برو تيخلي برون اخواني يقولون ايش فرموا ام برانا برات او كسنك سكتت بس بمرجي ما في الشرع كاني نخوي ما في الشرع كاني نخوي بتعيش إنه ميردا برايا خشكة دراوسية ما في الشرع كاني بجي الدين كبجيم هنا يتريش لسر إيماني يا ربي خوي قول الدعاء كاني عروجي أمر رجاني ذي الجمال اللي قبولك تعات عبادت كان لبرا خشكة كان ما نور بقري روجو كان ما نور بقري يا ربي خوي الحاجة كان ما نخوش بيبيت جشي حجي مالي خوان لي قبول كي آمد كارين بوبكي بسلامتي بقرين نومان يا ربي خوان شفين خوش كان من بدي خوشكي كي بريز من توشي سلطان بو يا ربي خوان شفاي بديت قنجيك من لهندران يا ربي خوان شفاي بديت چند كساني تنمان هيك كان خوشن بلايتي أهلي مزقوت من رش سويس لي مزقوت من حاج عزت من يا ربي خوان شفاي بديت رحمي في بكيت بلاونا خوشيان من السلابري يا ربي خوايا كار بو مسلمانان آمادو كي زورتني قرباني انجام بدينو توما لي رازي بي تا برنامه كتير بخواي قولتان اسمينم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دروج يكمي مانجي ذي الحجة درفتي عبادتو فرستي خواناسية هنگاوي قيشن برزامن دي خواو هو كاري اقريدلو سكونتي روحكانا روجيا كمي مانجي ذي الحجة باشترين روجكاني سالن كپاداشتي كردوا چاككاني لهمو روجكاني تر تيدا زياترة روجيا كمي مانجي ذي الحجة آسماني براءتو قرانوي بولاي خواو بوشيني إحرامي بندايتي وخوشترين آوازي خواناسية بدروشمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك درجي كمي مانجي ذي الحجة روجة بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

كاتي كشتي نوح دوا بدواي توفان قرساو لسر شاخي كردستان او شاخي كرد بي اود قوتي نوح بارايا و لخواي خوي قوتي اي پروردگار بمهن خواري لجي قوشوين پيتي لباري خواي قورهناي حتى كردستان لسر جوديا كشتكي وستان كردستان بويا لان كي دوها كشتكي وستان كردستان بويا لان كي دوهمين بو همو مرو لسر روي زمين جاري ترمر

مولانا لروان بيجي إمام علي وبخشندي عبد الرحمن لسوري خاني شهيدانا لبشر ميخوا ناسانو أولياء كانا لبروسكي هورو خري باران نيسانا لچاو ريبانجي اوارو مشكلاتني لبيتينوي رجوانا.

صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل.

0: ونسألك الدرجات العلا من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلا من الجنة، آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدر صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودن وسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكر و خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كرد بيت.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
3: واتى پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 3 آية هي لقرآن پیروز دا تكاو شفعت بخوا ونكيدكا هتاوكو ليدا بودري اويش

0: أبشر.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
2: أبو هريرة رضو رحمتي خويلي بدلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یک کاتیک دچیت سر جگا بلیت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر واتا هیچ پرستراویک بحق نیه جگا لذاتی الله او تاکو تنهاو بی هاولو هاو بشا هرچی ملکو دا صلات هیهی اوا ستایش هرشیاوی گوری اوا و بسر هموش تیک دا توانهو دا صلاتی هیا بیگومان هیچ گورانکاری و هیزو توانایک نیه الا بخوای پروردگارو برزوبالان بی پاکو بیگردی بو خوا سپاس و استعیش بو خواه هیچ پرستره و یگنیه الا ذاتی الله نبه خواه پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره جا هر کسی اگ ام ذکره بکه خواه گوره لگونه هکانی خوش دوید گر به اندازهی کفی سر دریاش بن.
3: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
4: رادو محراب سكويك بورا فكردني فالمدكان دعين يغنبال دعين.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوه با سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیک الذی ارسلت وتم و رسولک الذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبیک الذی ارسلت شوا مسلم جرويته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويلي بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشو كدچوا سر جينوستني دسي راسي لجرمتي خوي دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا أبيروزي ناوي تو دجيمو بابيروزي ناوي تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کهید لم خوام دا خبرم دا کهیتا و حزش کهید دم رینی و کاتی لخوی جهال دستا دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردین و
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتخوايا يعني من تو خود درستت کردوا و خود ولي دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا ليكوايا اگر زندوی دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرم و مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسوده و لشی ساغد لیدکم. کابره کش پیوت: باشه ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ينبي دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي بي دلي خوشويسمان بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بيمان كاتي كسيق لأيو ديوك بشي تسر نويني نسناكي بأما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارقاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني أي داب زينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتوا پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته ك
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتاد بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دو همين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهر و آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطن و پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي کل سرمانه با ماني بدرو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين دارو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبب ماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پشوه مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشت ناوني ونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بهرشتي كيتر نوينكي بتكيني چون که ايوه نازانن کلپاش ايوه نوينكي چي تري تيده چه لوانه ماره يا دو پشكي يا هرشتي كيتر کماي آزار به تي چوبه جا که نوينكي تکان او جابله بسم الله ناوي خوا بهنه وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشي و بله: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دا كيشي و گلي دا دي توالي لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي پي بكو سوزو مهري لقلب نوينة و اگر يانت گران دا وبوم لم خوا خبرم دا كي توا اوابي پاريزو بوي كا آگاداري بند باشکاني خودي پي دا كي آگاداري اويشي پي بكا پيشوا مسلم گراويتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدله بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سر نويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. معنى نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربش من بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداو. اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن. پشوا مسلم گراوتيو. فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح،
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نيشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجامداني نيجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گريتو بولاي جويريه دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدوا او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكب هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خوالي رازي به بو زياتر اش نابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن وجکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده نه وقت تسبیحی امرو حتی چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیده جمرد لطمانی 65 سالی دالمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

أحد كفوا أحد بها كوف وهروى بوتاك أبد تكو أبد.

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.